0: بالفاتنة واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة العنات رجالة على عجملين هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العميات رجالة العنات رجالة على والمم في دول رجالة البلا ما بنقري دول رجالة العنات رجالة الله لا كذر ضيه الزرع طلميرم كذر ضيه دنام صيفات كذر ضيه بدلنا كذر ضيه زرع كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزرع ضيه ام هديسا كج كشي كاشي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر ضيه لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبط انقذي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العمات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدن دي كلهم الرجال يا ترجالة أباكر والألي دول الرجالة كام بلا مدن والما الله مطمع التجان دول الرجالة كم من يالبنا سي الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول الرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم العمات رجالة كم من يال بنسى البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني العمات رجالة يا رجالة شيخي جبرين العاج على جبن نمر دول رجالة
1: أنا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدن دي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل المال جيت ولا كمان ده ولد الجد

0: kisai daraba tira bani nan zarara ala jaba kar bishi wal danna daraba tira bani nan zarara الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريم ياسنا ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا راب الجنة دل خليل النيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: جواه
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را البكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل مال جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضرب التراب اللي نزل را
2: أنا جان نيام بيجات مصابي وسلماني بأكلب مصابا والله والمحمد جوخياني قرو قهرا وسلم على بكر لبم الصبايا قد الله ولم

0: مشى بصل لغوري بكلو فمزدا أبا الله يبال مهبا جا قيوني قروب أفرد
1: من
0: جقامة جاكم شبا صلى الله عليه وسلم وبصوا أبا الله

السلام عليكم بعد يا البقر سرور في المدن الوطاير جريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بيار بلبنقار

0: السدا قسند عرب الخطر هم داي الصفرة وانقرب شدر خيان تعال ليه نلنقبا
1: نضيف
0: أنا بنادي الشرف بن السدا قسند عرب الخطر هم داي الصفرة وانقرب شدر خيان تعال ليه نلنقبا
2: إبراهيم صح
3: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب ان داير بالكمية او بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
4: تحذير انتباه تهذير أداء الكلب قاتل سكان أنجمينا أصحاب الكلاب والقطط والقرود بمناسبة اليوم العالمي لإداء الكلب تنظم وزارة الثروة الحيوانية حملة تطعيم جمائية ضد أداء الكلب في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026 في 5 دوائر من أنجمينا وهي الدائرة الأولى والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة سكان أنجمينا الأعزاء والمناطق المحيطة بها إن تطعيم حيواناتكم الأليفة بشكل جمائي يحميها من داء الكلب كما أن تطعيم الحيوانات ضد داء الكلب يحمي البشرية جمعاء

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية في الاستوديو، عندنا الساعة 7:15 نشرة الأخبار الصباحية يوم الأربعاء يوم 30 سبتمبر 2026. نبدأ النشرة بالعناوين. الوزير هنا الدولة وزير هنا شؤون الخارجية أحمد كوغري كان رأس أو حبر شارك في ملمة واحدة كان بقت بواسطة هنا آلهن تل فيديو كونفرنس. الملمة دي كان رأسها الرئيس هنا الدولة هنا جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لما يهلينا رأس أمس ملمة خصصوها للخريطة هنت المدارس. الملمة دي كان بيجت في وقت اللي تبدأ فوق الدخول هنا المدرسة لسنة 2026-2027. كبير الله حكومة لما يألنا كان استقبل أمس يوم الثلاثاء الرئيس هنت الشبكة أنا العوين الانتربرينير هنا تشاد في رسوم الرئيسة أنت فال كرمبي ومعها المساعدين هنا في العمل. وتسمع أخبار أخرى. وزير الدولة وزير هنا شؤون الخارجية أحمد كوغري كان شارك أمس في ملمة واحدة هنا مستوى عالي وده بواسطة هنت الآلة هنا الفيديو كونفرنس. الرئيس هنا الجمهورية هنا جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وكان رأس المناسبة وحجة بما يخص الأمن واحترام هنا حقوق الإنسان في دولة جنوب السودان. الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير ألمايها لنا رأس ملمة مخصصة للخريطة هنت المدارس. المناسبة دي كان بيجت في وقت البرد فوق السنة الدراسية لسنة 2026-2027. الملمة دي حضر فوقها كل الشركاء هنا النظام هنا التعليم هنا الشات. والمناسبة قد بحضور أنا الوزير الأول النائب الإيمان محمد. فوقت ما شاء الكلام بالمناسبة دي الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هلينا ذكر للحاضرين في الخدمة وبالأخص للمسؤولين هنا التعليم قال خلي يعني يزودوا في جهودهم ويبذلوا جهودهم بزيادة من أجل التنمية هنا التعليم في تشاد. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لماي هلينا استقبل أمس الصباح الرئيسة هنت الشبكات هنا الأوين الانتربرينير هنا تشاد أنت فال كرم به ومعها المساعدين هنا في الخدمة وحجمهم بما يخص المشاكل القادمة بتواجه الأوين الانتربرينير هنا تشاد. خلينا نسمعه لأنت فال كرم به بعد ما مرقت من المقابلة.
1: أنينا شغلنا الشبكة، شبكة أنا أوين تجار في شبكتنا دي عندنا أوين، عندنا بنات شباب، عندنا أوين كبار. وكلنا كلمنا ده جينا لوري البريمير مينستر ندورشو ليه أسمانا نشوفو معايا قدام شغل نقدر نسولي بلدنا.
0: الوزير هنا البيئة والحوتان حسن خليل جاموس كان رأس أمس الصباح في الوزارة هنا شؤون الخارجية مؤتمر خصصه للخدمة هنت الشباب ومتعلقة بالتغيير هنا الجو. المناسبة كان بقت بحضور هنا وزير هنا الشباب ناير أبكر. في إطار هنا خدمتها في ولاية هنا إنيدي صباح الوزيرة هنت العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زارة محمد إيسا مشت مس بعد الظهر في كارياري الخريدي ابتقى في بعد هنا أكثر من 50 كيلومتر من مدينة أمجرس. فالزيارة هنت الميدان دي سمحت للوفد الفراسة الوزيرة عشان يشيف الحقائق اللي عايشين فوقها المواطنين هنا. خلينا نسمعها للوزيرة زارة محمد إيسا بعد الزيارة.
2: نوم في تيران ما هم مصوا يشوفوا شنو حاصل وبروجي ده كيف شنو نسوي عشان بروجي الحصة جاي عن كورة لين أكسلري يمشي عجلة والوادين نجيبوه عشان يقلنا في كاس في حاس في ممال حصة جايين ده نونكم مش الكي كلنا كنا خادم وحصل كان قبل ده علينا حكومة ميزير هكنا إننا شلنا كل جاي كحكومة يعني سموتو رئيس حاجة قال فيفرنا وانا زاكل انتو كساكت تاكسا فيفر تاكسا كل ما يندا فيفر الجاي هنا ربط تمام ودو خارج ما بارتنر كل كنا لوم ونيجيري سيتياشون ده
0: نتابعكم بنشرة الأخبار. السلطة العليا هنت الإذاعة والتلفزيون كان نظمة أميس الله صباح في سيفود يوم هنا أخبار وتبادل هنا آراء مع رجال هنا الله صحفاء أي الله صحفيين الرئيسة هنت الحما حليم السادية علي وكان هي كان رأسة المناسبة اللي بقت بحضور هنا كثير من الشركاء الفنيين والماليين. تجان حسين رمات
3: بقى يوم أنا تبادل الأخبار والمعلومات مع المسائل المكلفين في مجال أنا الإعلام ودقا مفوقة المسائل أنا السلطة العليا للإعلام البسمو والبشوفو الهامة الهدف عشان بحققوا هدفين كبار مش التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. اليوم ده فرصة عشان ببادلوا معلومات تخص الخطة والاستراتيجية الثلاثة للسلطة انت الإعلام البسمو والبشوفو الهامة لسنة 2026-2028 وبخطو الخطة التشغيلية التقوية الصحافة وبطاقة الصحافة ومشروع ببن ودار عن الصحافة ميزون الميديا وكمان براجعوا النصوص التشريعية التنظم الأمل عن الصحافة في تشات. في وقت المناسبة شالت الكلام الرئيسة عن السلطة العليا للإعلام البسمو والبشوفو الهامة حليمة السادية علي شكرت الناس الحضرة في المناسبة وحجت بأهمية هنا اليوم عشان ببادلوا فوق المعلومات عن بين مختلف الممثلين وسائل الإعلام العامة والخاصة بلقوا معلومات وبقدموا أفكار بخصوص التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. حليمة السادية علي قالت الهامة قامت بالتحويل عن الالتزامات لأفعال في سنة 2026 ووافقت بالخطة الاستراتيجية عن 3 سنوات وبجمعوا كل التوصيات التقوي الحوكمة الداخلية والشفافية الواضحة للمؤسسة وبفتوا حوار مع كل الجهات التقدم في مجال الإعلام وبمنعوا الأزمات وبقدموا المساعدة لوسائل الإعلام وبحدثوا الأدوات في كيف الطرق كان عمل السلطة عشان تمشي مع توقعاتنا الجمهور والمهنيين ووسائل الإعلام العامة والخاصة.
0: نقول دائما ما تجاني نرجو في الخبر هنا وزارة البيئة والحوتان كان الوزير حسن بخيت جاموس رأس أمس الصباح في وزارة الشؤون الخارجية واحد مؤتمر محلي بما يخص الشباب وخدمتهم المتعلقة بالبيئة. تجاني حسين رمات.
3: الشباب الشاديين قاعدين لب العمل في مجال تغيير الجو وعندهم القدرة عشان بيساعدوا في التنمية الدائمة. ده بس العنوان عن المؤتمر المحلي عن الشباب بخصوص المجال عن الجو في تشاد دورة سنة 2026. الهدف بقوة المعارف عن الشباب وبشاركوهم مشاركة قوية في مجال عن الحوكمة بخصوص التغيير عن الجو. المؤتمر رجع في وقت بلدنا تشاد قاعد بيزيد فوق المجال عن تغيير الجو مش الجفاف عدم وجود الألمة وجايين عن الصحراء دي همبولات لازم بيشاركوا فوق الشباب عشان بلقوا حلول دائما. في وقت الفتوح عن المؤتمر كلم وزير عن البيئة والحوتان والتنمية الدائمة حسن بخيت جاموس قال الشباب بيمثلوا أكثر من 60% من السكان هنا بلدنا تشاد وده لازم بيشاركوهم في كيف واجهوا الهمبولات في مجال تغيير الجو ومشاركتهم تكون ضرورية وأساسية. الوزير قال وبساعد كل القرارات والتوصيات التمرك من المؤتمر وأكد التزامه بيدخلين الأفكار الشبابية بيدخلوها ضمن الاستراتيجية الوطنية. الوزير قال لازم بقوة المبادرات والمشاريع الشبابية المبتكرة فنيا ومالية ونذكر بكونه المؤتمر ده منصة للشباب نشات عشان بقدموا أفكارهم وبساعدوا في كيف بلقوا هنول وبقوة القدرة عشان بواجهوا الآثار عن تغيير الجو وبقوة المسار التنمية الدائمة في بلدنا تشاد.
0: شكرا تجاني سين رماد. نختم النشرة بخبر هنا الصحة. الأمين العام نائب هنا وزارة الصحة العامة أحمد حامد محمد كان رأس أمس البداية هنت العمل أنا ورشة هنت التقييم تخص النظام هنا الصحة حاجة هو حبيب عمر.
4: الورشة هنت التقييم اللي كان نظموها لوزارة الصحة العامة والوقاية والشركاء الفنيين والماليين وداء ليقيموا الأمل اللي كان أنجزوه خلال نص السنة ويخط خطة هنت الأمل لنص السنة الفضلت ويناقش التحديات الواجهوها في الميدان والبرنامج ده بخدم بشكل مباشر مع إقليم البطحة وشاري الأوسط وده ليقوي الركائز الستة للنظام الصحي من الحكومة والتمويل وكوادر وخدمات. في كلمة بالمناسبة الممثل أنا مكتب التعاون السويسري القائد في تشاد أليو باتريكي رحب بالمشاركين وقال الورشة دي بلا شك بتقيس الخدمة اللي أنجزوها ويقدروا يبنوا خدمتهم بهدف مشترك وهو ليحسن الصحة الدائمة للسكان خاصة الأسرة الضعيفة. كان من جانب الأمين العام النائب هنا وزارة الصحة العامة والوقاية محمد حامد قال البرنامج ده بيقرب لكم عليه ننفذين النجاحات الكبيرة بالرغم من التحديات الكثيرة اللي بتواجه الأمل الصحي منا. تبني الوزارة البرنامج الهدف بيقرب الصحة الوحدة وتخط نظام جديد ليواصل في الأهداف والوسائل هنت الأموت هن الصحة للسكان. الأمين العام قال نتائج هن الورشة بلا شك بتلقى متابعة دقيقة من المسائل الكبار هن وزارة الصحة العامة وطلب من المشاركين خليه يركزوا عديل في التجارب اللي بيقدموها لهم وينقلوا الفائدة من البرنامج للوزارة ودالي عشان يضمنوا التنمية الدائمة للصحة. نذكركم بكونه البرنامج هنا الورشة دي نظمت الإدارة هنت التنمية والتعاون السويسري بواسطة مع الاتحاد هنا المعهد السويسري للصحة العامة ومركز دعم الصحة الدولية بالتعاون مع وزارة هنت الصحة العامة والوقاية.
0: أجهوا حبيب عمر. أعزائي المستمعين في الاستديو عندنا سبعة وسبعة وعشرين دقائق بدأ كمالة نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون وزير الدولة وزير شؤون الخارجية أحمد كوبري كان شارك أمس في ملمة بواسطة هنا آلة هنت الفيديو كونفرنس ملمة هنا مستوى عالي رأسها الرئيس هنا دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا. كبير الحكومة الوزير الأول السفير ألماي هالينا رأس أمس ملمة خصصوها للخارطة هنت المدارس. الملمة دي بقت في بداية هنا الدخول هنا السنة الدراسية سنة 2026 و27 وحضر فوقها كثير من المسؤولين والشركاء هنا النظام هنا التعليم في تشاد. الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير ألماي هالينا استقبل أمس أيضا الرئيسة هنت الشبكة هنا العوين الانتربرينير هنا تشاد أنت فالكرامبي ومعها مساعدينها في الخدمة. وصمت وأخبار آخر دي النشرة اللي كتبه لكم تجاني حسين رماد وهجاهو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مشيت الخيلة والرادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روح لي فيشانة لدربك شايلة روح لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي حرات
1: أزال المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7 وتقريبا 50 دقائق عندنا بلاغات هنحزن نقرم لكم. عائلة القاضي يوسف الشيخ محمد القاضي يوسف أمبدي القاضي يوسف حامد القاضي يوسف الحاج القاضي يوسف الحاج بدري القاضي يوسف الإمام بابكر الجد القاضي الشيخ عمر عثمان الأمير محمد حسن قلديمة جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر اللوان عمر القاضي أتيم الشيخ عمر محمد داود الشيخ عبد الرحمن منو الشيخ عبد الرحمن فلاتي الدلقي إبيت محمد الحاج محمد حسن عمر الشيف ديكاري عبد الرحمن حسين الشيف ديكاري جبرين عبد القادر الشيخ محمد عبد الله عائلة الجد عبد القني هارون محمد بلاما جد محمد أحمد محمد إدريس عمر إدريس دلقيه جبرين المعلم الإمام القني توم دلقيه عبد الرحمن مكايلة دلقيه أبكر إدريس ساكن دلقيه أبا كاكا دلقيه عبد الله كليسيم دلقيه جابر جبرين دلقيه إركال محمد جلال الدلقيه صالح خرصة دلقيه حسن إدريس زكريا الدلقيه محمد إيسا دلقيه اللوان حسيني الدلقيه موسى عبا كلو الدلقيه محمد إيسا سهيبي دلقيه دنا مليمي الدلقيه حسب الله الدلقيه حسن محميد الدلقيه فيصل جدا الدلقيه آدم في فاندوري الدلقيه أبزين حسيني الدلقي موسى جبرين الدلقي خليل جبرين الدلقي حسين بكر الدلقي حسيني جدة الدلقي حسيني مكايلة الشيف دي كانتون حسن عبد الله في قوي اللوان عبد الكريم جرات الدلقي حامد محمد موسى الشيخ جدة دشوش الشيخ عبد الله حسين الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ دشوش محمد الشيخ جدة محمد الشيخ محمد حسيني أبكر حسن الشيخ محمد بكر بلاما إبراهيم بلاما الحاج دنا بلاما جدة شدرة بلاما موسى بكر بلاما أبا كوش محمد بلاما إمد أندرو بلاما جدة بركة بلاما بركة الشيخ بلاما إبراهيم حسن بلاما غومبو جبرين بلاما توم جرما نصر ليغو بلاما الحاج حسنة بلاما عمر رمضان بلاما هارون عبد القادر الشيخ جبرين آدم الشيخ شرك نكور بلاما أبا جدة داداي بلاما تراب محمد جدة بلاما بشارة حليليف الشيخ محمد أبا الشيخ محمد أبا بلاما الشيخ بلاما يعني الشيخ محمد أبا فيل الإمام طه حسن دلقي آدم عثمان بلاما آدم قنبو بلاما محمد آدم بلاما أبا إيسا سوبريفي حسن محمد حسن الأمير محمد إبراهيم سيام مير جمال يايا موسى بلاما برو خميس بلاما قنبو حسين بلاما رماد الشيخ محمد مطر بلاما عبد الرحمن عمر في دلكينا بلاما آدم عبد القادر إدريس قلديمة في مدي جوج عمر هواسي يونس حسيني في مندليا بلاما بكر مغوغو الحاج محمد تتري الشيخ إيسا آدم جابر الشيخ جدة بلاما قربة محمد صالح عبد الكريم الكوميسير مؤمن بكر الحاج سليمان الشكتي عائلة الشيخ أبوم في مدياغو الحاج هارون محمد في ساجيري جرما آدم رماد آدم دليجيه بابا محمد رماد أبيض تجاني حسين رماد أبياد، الحاج إدريس أبيسو، أبكر إدريس، عمر بشير، الحاج آدم دركو، الدليجي جيمي جيد، الشيخ إلي عبد الرحمن، الدليجي إم أخي بلاما جيد بركة، محمد بشارة، هارون جيدة، الحاج

0: Haji Mariam Haruna Bature Blama Ajid Umar Abdullah Idris KJ Idrisa wa akhwana fi Tetal Jimmy Hasana Sheikh Hassan Matr Usman Adum Abiso Muhammad Jame Ankashal Al-Hajj Tom Majida Ahmad Hassan Abu Sayyar Musa Idris Tijani Muhammad Kajabu Adelegi Hussein Usman لهم اللاحظين بيبلغوا لكل الأهل داخل وبرا بموت هنا أمهم وأختهم حاج فاطمة داود معروفة بالصغير توفت يوم الثلاث والله صدقة بتقى اليوم يوم الأربعاء في أبرجا انت دلقي ابيت محمد محمد لالا أحمد بلاما أحمد خالد أبكر هارون أدم جوجي أسمان سالي رماد محمد الحاج محمد محمد سالي مؤمن بلاما أدم محمد بلاما أدم رماد بلاما زكريا بلاما بابا بلاما عبد الله دينا بلاما حسين عبد الله بلاما أدم أخونا بلاما إدريس بلاما حسن أدم بلاما يعقوب بلاما يوسف بلاما عمر بلاما محمد بلاما هارون محمد بلاما أدم في كويوي في كوي الزاوية بلاما عبد الرحمن بتيني بلاما الضيف بلاما عبد الله بلاما النور بلاما عمر جالو بلاما محمد علي بلاما حامد جدا بلاما أبكر هارون بلاما أبو نديقة بلاما آدم حسنة بلاما الحاج وكيل الحاج بكري الحاج حسين السعيد الحاج بكر الشيخ دن آدم صالح محمد في جميزي معلم جنبو أحمد الجوني إبراهيم في كدنجر الجوني جنبو إيسا الشيخ بارلي أبكر جبرين الجوني جنبو عمر عبد الرحمن حسين الحاج أحمد الحاج جيجير بلاما ييا في لوجي محمد والشيخ دنا اللوان التجاني أبا هارون مومن جبرين مكايلا الحاج سيد إما أيلا هنت جدا الكريم دلقيه جدا نور دلقيه عبد الرحمن الشتات دلقيه إما إيسا الحاج عمر حمدان الحاج آدم الفايتوم بلاما خبش الحاج آدم جني بلاما صالح إجيل بلاما محمد آدم محمد كالا في الروم بلاما حامد في المايلي بلاما الجور في مر النسوان اللوان هارون بالي اللوان قبشة دنا دينيني الدلقي أخونا بكر بلاما حسنة أنجزوزي أيلا انت معلم بكر في قاسي لهم اللاحزين بلقوا لي كل الأهل داخل وبرا بموت هنا أبوهم أحمد التم جدا الله يتوفى أمس يوم الثلاث والصدقة بتقى باكر يوم الخميس في حله جوا المركو هنا بلاما أحمد خالد بلغنا وفاء آخر عائلة بنامة أبكر أبكر بنامة حسنا بنانا محمد أبكر محمد سامي جدة حسنا آدم بلاما حسنا دونغوس لوان دونغوس الشيخ قربة علي الحاج أبكر محمد أنكو لهم اللاحظين بغلقوا لكل الأهل هنا تشاد وهنا الكاميرون بموت هنا أمهم وأختهم حاج عاش بيت الحاج آدم الله يتوفد أمس يوم الثلاث والصدقة بتقى اليوم يوم الأربعاء في مرمطوجي هنا بلاما حسنا دونغوس كانتون ماجياغو أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:59 دقائق نتابع لكم ببرامجنا في راديو تشاد
1: وقول للقمر ابقى لي دليل بعد النجوم في سكون الليل

يا قطر وتشغل فؤاد وتزيد في اللهيب، منايا ورجايا أشوفه قريب، حبيبي دوايا حبيبي الطبيب، عبير نسيمي جماله هدايا وطيفه خليل.

يا بلد يا نجمين نجمين يا قوية حتى لو يحرقوا ما يتقوا يا نجمين ما يحرقوا.

0: السلام عليكم.
1: ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي كارا ديتشات استيتوغاني. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي موسر برخزال فاي لارجو موكان من داكن مسكوري. دقيقة دقيقة ما دو كولابراتون دانا كوديكي جانون كوديكي عمد دي مراندرا تكنيسيان غريدي سانفيل چكان شكرتر كار ريجي دانتين جيمتا روجي چي كابين تكنيك اوميل مادنجي كابين تكنيك اوميل مادنجي چي ميكورا دانا تانسالي محمد سالي ساقا كي اوميل نغردير دورنا كي ملا عبر فاتر بار كابين تكنيك
2: دانيا
3: Ah.

شكرا دكتور أخرى دجاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دكتور أخرى دجاد إزال الوطنية تشادية منا يقوتو مقصاصو دكتور جري ترونيا رو الاربني رو سيموتو نافروفوين بارت بريوت سيري كرمشني تزرينا فيني رجي دانتين جيم تاروجي كابين تكنيك اومل مدام جي جان دو ديو دوك ميكرو انتي روندي سيومونسي عمر ادريس عمر كابين تكنيك

شكراً نانكودي شكراً نامندي ادي خاص كودو مين مينينغي كودو مانتاين مين مينينغي دي تري تابارانت مانني كمسك مون زيم دامي مساء الخير مساء النور شكراً ديغري تروخ راديو تشاد اذا الوطنيه تشاديه دي تريو خني دوك مو جي دي سيرفو كارسو فاسيل موي ميغاس مخوساسو ديغي سيلي ترونيا رو الاربني روسيموتو نافروفوين بار دوبريو سيري كارماشني بريمير مينستر الامايالينا تاغا دامنتريس ان شبكه ان دوغوندي تجار بوغون دولي تشاد انت فال كارامبي ندمني وشورقني وناقشكم كولو عشان كون حلل تام دوغوند تجار بوبونغ تاجر بوبونغ دي ان دولي تشاد شورن دلا ندمنتو بوينا حكومني السيد انت فال كارامبي لي فرسن دي يا اونيا عشان غابل خنتو بريمير مينستر نن غارنن فرس بو وكورو يعني فكر كولو كنابن دوغي نبرند ان تجار بوبونغ دي تونيرن انتربرينر غن بان ندلا تشارلز ساعد غبخا عشان نوم ان غراينه دي تونيير لا رانتري سكولير بريمير مينستر على مايالينا يعني وساخه امنغ عشان كركسكني نغال ديكري دي كروسوت سيكارسو ان رو سيكاريو ناف موتو in bar dubriyo tsiri karratne wasi nyin dala nom gal majlis de in carte ng de telen carte escolaire gende ke tarar nangentene achan ke tabak nya ngal wukchinti ngal targende toin texte line de knazam ka kolkhonge in kolkho grainge u khassa kho janib in de balamange والدلا دي نغرغن دي تيلرن تانو وفوك لازم يعني غرنم كأساس كندوغ كارت سكولر دي تيل يني نغال ترنن كدمتك و إمان دي تري نابني نغال كولخو غرائن تنن لازم يعني غرنم بدي كتكون روك لوب دي ركوري نغيرن كوري دي غرائي تاني قرنن قصوتني أخن هدف تاني دا وديك اللي أخو كارت قاتني يعني أساسي نكال كوتو و جاكون كور تاني دا وكبداخن نوم ديتيلن لارانتري سكولير إن بار دوريو تسيري كار مشني بار دوريو تسيري كار سيليني بريمير مينيستر اللي لازم شجاخرغي إمان دي إيني ورنيني تاران قدرني عشان كل خونه ده ماديا وفكريا كقصة خو كل خو غرائن اللي يفرحان بالهنا. نندلا مينستر ديتا مينستر الشؤون الخارجية أحمد كوغري يا دلا تر ملامة تونيا سومي إن لجنة إن جماعة جماعة ده ده عالنة. بان نندلا بو إن دولة in sud africaine wal dala junub afriqia sil ramafosa siril mafo ramafosa ele hadaf ndamran dala shan ke shawarqni ngal kol khongde intiqabat de cordans tene in amnene win ihtiram de in hugok in dekelgine in junub sudan ne banen dala shan ministre ahmed kogri إلي لازم يا غارنيا شجاخ دوغي و إرق أدل و أهمين دي نغدي كتران دوغي جود دي إنو انتخابات دي تيل يني و لازم اخترام كتو اخترام إن دي رخو دي كلكو لازم غنون كتو نغالي و إندن أهمية غار كولو دي تيلن كهاماخن دوغي وريني سياسيان أقليانن وفوق ده اتنى لازم يعني جمعه جاكو كنينيد ولازم كتابة خن دوجي حتى ما حتى نما كل خصيصين إن جنوب دتيلينه
inu junub kam junub Afrika di tering ini. Nin dalangal kadri in wafit in geger in NAD kam sabne minister in amalan ijtimai tadaman alwatini shun in digine Zara Muhammad Isa taga duru dam banu kam go karari karyari ilin wadi ko kilometer sumuy mun am jarasti tanu ziyaran de bande tinen de delegation nge ko ba kay nugdi kol khonge de shab gontri iskin dogenen mashakil ren di o garde gasar khar nge di garde kel tar nge di de matak yani mashakil inu barande gasar khane nin dala ministre inu dobgne Amir Idriss Korda ya dala utu rigrig ngal tarnan kanum treti geger de internan kanume hadaf kapjin hadaf kapjine achan ke bakay nugudi dop de tri tarnyenen ba nugudi okon so bad wala okon gda tanu dan rigrig tu tubwa de gumurtu Niger de tinen ke bakay wade ko kilometer dubo kilometer krunin yani akkat ke doge minister Amir Idriss Korda eli akkat ke doge eli dobo kol khongene ba dana nabrin okhon ajis gda wo nabrin ba dana minister akkat ke eli lazim ihtiram in certain de ganganyen jaka ada khnyida ko wukchinen ke salam kunya hakumti wa kumdala kinyen shabnen kanjireni ngal afinti ngal amnenti o katar tijaran dana o gar kuiko katarinya tano masail bubung de radio et television de tele to yeringa audiovisuel ina amane nazam ka tag barwa ngal se fotti ngal be se fotti ro inu kindin akhbar to nofo ko dungé mandangé de in safangé lazim kindin akhbar dané o garde nugu dinin ka kayngé dan tagdégé dak ka alan kinya o knabnya nab danen de nab rasmi ni getene jakoko gar kuygida tanu ndamrende ndamnen tulum bi tunofo o garde fasen ke tarnya garde din de la kalen koro moko sa so de gege sikar so ngali studio radio chade izal watani chadia de trio qnye donc ma jede surfo kar so fasil muy megaes nen nacher zain tron nen ro alarbene ro simato navrufo in bar dubrio suri kar machine de nyang nacher dala ndubelem telem geus ou de grax ngi wo don singi ron si monse Oumar Idriss Oumar cabine technique moxa so degega sikar muy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun amati sen abdullahi sen hasani sen salih sen jidda abba abbakar muhammad ammar sen muhammad annur salih jidda jiddo idris blama abdullahi tom blama abba ali fallati blama abdullahi tom blama kusha ahmad blama sharif blama abdullahi jarma Burma Isa, Faki Bineye, Isa Umar, Alhaj Usman Ismail, Mamadou Adam, Hamid Abakar Malik, Allawan Jidda, Amat Blama Faki Mahmoud, Blama Jibrin, Mahamad, Blama Modu Gonwari, Blama Bakar Gile Gaji, Allawan Harun, Abba Ali, Allawan Kashal Bukhari, Allawan Kashal Danna, اللوان سقير مهدي الشيخ برني إدريس محمد هارون فكي عبد الرحمن إدريس بلاما النور آدم بلاما عمر جلو بلاما يونس توم بلاما مكايلا جلو بلاما سالي أبكر بلاما الحاج جبرين بلاما أحمد كشالا بلاما عبد الله جبرين بلاما جدة أبو دبوكا بلاما حامد جدة بلاما عمر بنية بلاما محمد Sara Tom Sarwa Tom Yusuf Blama Muhammad Abzaini Torondong de utun Njamena Jadid Blama Adum Adef Blama Mukhtar Rignamat utun Darussalam Adum Musay Alhaj Hamid Idris Gurra Abu Jidda Remedan Blama Usman Musa Blama Muhammad Iliye Blama Adef kebalakni mod gunti wude ngergene de kaw de ngoro tiyo in murre o rondre alhaj adum ahmed de gusso
tagro talatene ro siri kar fo na fo in bar duburi ot siri kar machine maskabu mohammed nar sadaq dala katarnya khamis sabah ro khamis ro awal nafsi in bar duburi ot siri kar machine maskabu mohammed nar marumal ka fa khanya mod gundala ko ala kar sabur sa so de gi sikar siri ngal studio in radio chat de cabine technique.

0: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا.

مستمعي الكرام إنما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم وأقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. مستمعي الكرام نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. مستمعي الكرام خلال 45 دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس عمال مادمجي، أما هناك في طاولة المراقبة جيمتا روجي. أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام أترككم وهذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة. أمسية سعيدة على كل من يستمع ويهتم بالقسم العربي.

0: مستمعي الكرام، إنما كنتم تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم الزميل عمر حسن ذهب. مساء الخير عمر.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكنة، إنما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. كالعادة البداية بالعناوين. من ثانوية فيليكس إيبوهي ومدرسة براعم القوات المسلحة، رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو يؤكد أهمية الحكومة بتطوير البيئة المدرسية ويوجه عاجلا بتصحيح أوجه القصور. تعزيز استقلالية الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات من كل النواحي، مستودع مركزي عملاق يدشن اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد يصف الخطوة بالتصويب في الاتجاه الصحيح.
2: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة
1: بلغة عربية سليمة، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة الدكتورة رحمة محمد تدوي تقدم بيان الاحتفال باليوم العالمي للترجمة دورة 2026. أهلا بكم من جديد. قام صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو قام بزيارة مفاجئة إلى مدرسة برايم الجيز وثانوية فيليكس إبوي، واستمع خلال لقائه بالمسؤولين فيهما إلى عرض حول استعداد الدخول العام الدراسي الجديد والتحديات التي تواجه القطاع. ودعا المشير جميع المواطنين إلى المساهمة في تحسين البيئة المدرسية ودعم التلاميذ. خليل حسن صالح.
3: قبل 24 ساعة من قرع أجراس المدارس إذانا ببداية العام الدراسي الجديد، فاجأ رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو مدرستين بالعاصمة أنجمينا بزيارة غير معلنة. المحطة الأولى للزيارة كانت مدرسة براعم الجيش بالدائرة الأولى، حيث استقبل رئيس الجمهورية من قبل قائد مجموعة التدريب الهندسي العسكري الفريق أول زكريا حسين إلى جانب المسؤولين عن المدرسة، قبل أن يتفقد المشير محمد إدريس دبي إتنو المرافق المختلفة قيد التشييد، ووقف على مشروع بناء الفصول الدراسية وغرف النوم وغيرها من مرافق المدرسة حيث تجري الأشغال، كما وقف على القاعات الدراسية المجهزة. وبعد الزيارة عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مفاجئا مع مسؤولي المدرسة وأصدر تعليمات بضرورة تصحيح أوجه القصور في أسرع وقت ممكن وفتح أبواب المؤسسة للتلاميذ هذا العام. من براعم الجيش اتجه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو إلى ثانوية فيليكس إيبوي، حيث استقبل من قبل مديري المؤسسة السيد شمس الدين دهب ودينغام نايل سيام، اللذين عرضا لرئيس الجمهورية آخر الاستعدادات للدخول المدرسي والصعوبات التي تواجه الثانوية. وخلال جلسة مصغرة أشاد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو بدور المؤسسات التعليمية في تربية قادة المستقبل، وأكد اهتمام الدولة بتطوير البيئة المدرسية وتحسين ظروف المعلمين. وقال إن الزيارة كشفت واقعا صعبا، مباني لا تزال قيد التشييد وأعشاب تغطي الساحات ومباني لم ترمم منذ 20 عاما ومختبرات ومكتبات فارغة.
4: إن المدارس عسكرية كانت أم مدنية هي الركيزة الأساسية لبلادنا، ففيها نعد قادة المستقبل، ومن واجبنا أن نوفر لأبنائنا بيئة دراسية صحية ومريحة. ومن هنا أوجه نداء إلى جميع المواطنين في الداخل والخارج من مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين للمساهمة بما يستطيعون في إعادة تأهيل وتجهيز مدارسنا الحكومية في جميع أنحاء البلاد. قد يقول البعض إن هذا من مسؤولية الدولة، وهو كلام صحيح، لكني أريد لهذه المبادرة أن تتجاوز الجهود الحكومية لتتحول إلى مبادرة وحدة وطنية وشعبية حقيقية يخلدها التاريخ ويفخر بها كل تشادي بما يقدمه لوطنه بكل حب ووفاء.
3: وفي مشهد آخر لا يقل أهمية عن الزيارة، التقى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو ببعض الأساتذة الذين يتلقون تدريبات مكثفة استعدادا للعام الدراسي الجديد، واستفسر المشير عن أحوالهم ودعاه

0: هم إلى مزيد من الجهود والتضحيات، وقال إن تشاد تحتاج من الجميع تضافر الجهود وسعي كل حسب إمكانياته إلى تحسين مستوى التعليم والنهوض بالبلاد.
1: قد مرت تشاد بأوقات عصيبة، ومع ما يشهده العالم اليوم علينا أن نتخلى عن الأنانية والمصالح الشخصية ونتحد لبناء تشاد الغد، وبالوحدة والتكاتف يمكننا تحقيق إنجازات عظيمة.
0: وقبيل مغادرته لثانوية فيليكس يبويه، توقف رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بملعب كرة السلة داخل الثانوية، وشارك مع الشباب برميات حرة.
2: ترأس صباح اليوم نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد، ترأس حفل تدشين المستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب مدير الوكالة أحمد باتشري والشركاء المانحين. محمد موسى أحمد طاهر.
3: من أجل بناء هيكل اللوجستي أكثر أماناً وتشييد بنية تحتية مناسبة، تجيء مناسبة تدشين المستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات. في كلمته الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرانسيس جيمس، أوضح بأن تدشين هذا المستودع يعد خطوة مهمة، وذلك بفضل العمل الهندسي المتقن لهذا المبنى الذي يستجيب للمشكلات المتكررة لفقدان المعدات الانتخابية والحماية من العوامل الجوية وفق بيئة مناسبة. من جانبه مدير الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باشيري قدم الشكر للشركاء الفنيين والماليين بهذا الدعم الذي يمكن الوكالة من العمل في ظروف مثلى، وقال نسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان نظام انتخابي تسوده الثقة والطمأنينة والطموح الذي يستجيب لتطلعات مواطنينا. وبهذه المناسبة تحدث نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد عن أهمية تدشين هذا المستودع.
4: ميم لأن بوصف اللجنة المخصصة في التنظيم الانتخابات قاعدة تنظم نفسها يوم باليوم، النظام ده بخص الماتيريال هذا كمان شيء مهم، لأن في بلدنا ندور انتخابات ده يكون هرة، الناس يشتركوا فوقها كله الانتربو على سيشفتو ده بخلينا ما نايمين أنينا. بلدنا دي قاعدة في الديمقراسية، والديمقراسية ده عندها سيكل إلكتورال، ومين اللي قدام قاعدين نجهوزوا للسيكل إلكتورال الجاي. عشان ده نشكر الناس أنا أنجي الفكرو، لأن مكان لسه جينا فتينا كان ده سيكي مهم بلين، ونطلبه عشان في أنصامنا الأراضي الوطنية كله يكون أنتربودول فيه.
3: هذا في نهاية المناسبة تم قص الشريط إيبانا بالافتتاح الرسمي للمستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات.
2: قدمت صباح اليوم الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة الدكتورة رحمة محمد هتوين، قدمت بيانا بمكتبها بمناسبة اليوم العالمي للترجمة دورة 2026 الذي أقرته الأمم المتحدة عبر اليونسكو.
5: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، هذا اليوم الذي تقره منظمة الأمم المتحدة للترجمة والعلوم والثقافة يونسكو والاتحاد الدولي للمترجمين، والذي يوافق 30 من سبتمبر من كل عام، يأتي احتفالنا لعام 2026 تحت شعار التنوع اللغوي والحقوق اللغوية، مرفوقا بشعار فرعي يلامس جوهر العمل الإداري والإنساني، وهو قوة أن تكون مفهوما. إن هذا الشعار لا يمثل مجرد عنوانا لمناسبة عابرة، بل يعكس في صميمه رؤية التي تسعى جمهورية تشاد إلى ترسيقها. لنا في الإدارة العامة حق كل مواطن تشادي في الوصول إلى الخدمة العمومية والتواصل على مؤسسات الدولة بلغتين الرسميتين العربية والفرنسية بكل سهولة ووضوح. تولي حكومتنا تحت قيادة مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أهمية قصوى لتطبيق الثنائية اللغوية في جميع المرافق الحكومية، ليس فقط كالتزام دستوري بل كركيزة أساسية لتعزيز اللحمة الوطنية والسلام الاجتماعي. وإننا في الأمانة العامة للحكومة نعمل بعزم على تطوير القدرات اللغوية للإدارة، تمكين المواطن وصون التنوع الثقافي.
2: وتزامنا مع هذا الاحتفال، دشنت الوزيرة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة دكتورة رحمة محمد توين، دشنت المعمل الجديد للغات والترجمة العربية والفرنسية، وذلك من أجل تحديث بيئة العمل الإداري وتوفير الوسائل الجديدة للتكوين والتدريب، حسب ما جاء في حديث المدير العام للمعمل دكتور حسب الدائم آدم جرام. من تعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة إلى تعزيز الثنائية اللغوية في التعليم، وما مدى التحقيق الذي أو ما مدى مستوى تنفيذ هذا القرار خلال هذا العام؟ البداية كيف تكون؟ فريق من الإذاعة الوطنية الجديدة تجول بعدد من المؤسسات التعليمية وسلط لنا الضوء على هذا الموضوع. عثمان يحيى الحاج.
6: من أجل تحسين وتطوير العملية التعليمية في المدارس العربية والفرنسية المتعلقة بتطبيق الثنائية اللغوية في مدارس الأساس، تعمل حكومة البلاد على رفع مستوى التلاميذ في تحسين اللغتين الرسميتين العربية والفرنسية، مما جعل وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتعزيز المواطنة الدكتور محمد أحمد الحبو في خلال بيانه الذي ألقاه بمناسبة الدخول الإداري المدرسي تطبيق الثنائية اللغوية في المدارس الابتدائية العربية والفرنسية. وبهذا الشأن تحدث ناظر الثانوية الفنية التجارية السلام إدريس محمد عن كامل جاهزية المؤسسة للتطبيق الثنائية اللغوية.
7: أخذنا الكلمات الوزير، نظمنا يعني القسم العربي ده، نظمنا وحتى سوينا استركتوراسيون، كان قطينا رئيس جديد في القسم العربي، وعندنا برنامج يخلينا يعني نتمو أسبوعيا نشوف كيفية تطبيق اللغة العربية في بصفة عامة يعني في الثانوية الفنية التجارية، فده الهدف الأساسي. فقبل ده كله أنينا المعلم البجي بقري اللغة العربية ده بوجد الطلبة ما عندهم مستوى، يعني المستويات مختلفة، في عندهم مباد في اللغة العربية وقدين ده بوجد حتى الحروف كلها ما يقدر يكوينها، فده المعلم يعني عنده كل الإصلاحات يعني خلينا لها يرتب أموره، وعندنا حتى ساعات إضافية للمعلم عشان ينزم يخلي الولد بسنة سنتين ثلاثة سنة اللي يكون في الثانوية الفنية التجاري عنده يعني شيء كده اللي يخليه ذاته يكون يقدر يجري أي كتاب كان باكر كان جابه له كان يتوظف يكون يجري أو يكون يقدر يكتب، فده جهد الذين قاعدين نسوقه.
6: هذا كما تحدث مدير المدرسة المركزية رقم 2 داود بلقام عن الاستعداد بتدريس مادة اللغة العربية في المؤسسة.
8: في ديريكسيون انا بيرا اسا ميتريس واي فات فورماسيون دا بدا بي 2 انا سبتمبر كامبال 27 اي دابا غايد بيرو امباكر ان شاء الله تيجي عربوفون دا اي دا اول غايد تاغري في سم 1 وما قال دور انسان انا سي 1 بيل واي ليفر انا عرب دا ان شاء الله غاي انا عرب بير غاي منستر كل حاجه فوقا او انسبكتريس كل نادانا كالين نجو ناسمو او سيمينا كلام على اسبكتير حاجه دا فاران دول غاي يجودا غاني حاجه لم السنه من سي 1 دا الانجليزي غاي كالي جايسو عرب دا هازدا كي فارسي دول في كلام العرب دا ما في كلام.
6: تجدر الاشاره الى انه تبذل الحكومه التجارية جهودا كبيرا من أجل تطبيق الثنائية اللغوية على أرض الواقع بكافة الإدارات والمؤسسات التعليمية بالبلاد.
2: أطلقت صباح اليوم وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية فاطمة جوكوني ودي أطلقت أعمال ورشة المصادقة على قاعدة بيانات خطة الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
9: تشهد قاعة بيانات الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي عملية مراجعة وتدقيق لخدمات النقل الجوي في غضون 48 ساعة بغية تعزيز وضمان رحلة آمنة وسلسلة ابتداء من مرحلة الإقلاع من المدرج إلى الهبوط. يأتي ذلك في سياق ورشة العمل للمصادقة على دليل خطة الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي حول قواعد السلامة في المطار، حيث يتسم المشروع بالمعايير الوطنية والدولية المعمول بها وخلال الورشة أشار المندوب الإقليمي للإدارة العامة لوكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر عبدالعزيز يونسمي إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء تنفيذا لمخرجات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي لدول وسط وغرب إفريقيا، والتي وضعت حزمة من المعايير والإجراءات اللازمة لتشكيل إطارا قويا وفعالا يعمل في إعداد خطة الطوارئ بالمطارات. وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية فاطمة جوكني ودي أعقبت في حديثها بأن مراجعة القاعدة الأساسية لخطط الطوارئ تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز سلامة الرحلات والمطارات، ولها القدرة الخاصة على الاستجابة السريعة للأزمات المحتملة، مختتمة حديثها بأن الخطة ستسهم في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن بعض العمال والطرق التشغيلية لحالات الطوارئ. هذا ومن المقرر أن يتعرف المشاركون خلال الورشة على مضمون مشروع خطة الطوارئ الخاصة بمطار حسن جاموس الدولي وإلمامهم بمسؤولية مختلفة في القطاعات والجهات المعنية. وتتوج الورشة بجلسات نقاشية حول مراجعة الخطة قبل المصادقة عليها تمهيدا لصياغتها للتنفيذ.
2: أطلق صباح اليوم وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أطلق حملة تطعيم الكلاب ضد سعور الكلاب، وذلك في إطار اليوم العالمي لمكافحة داء الكلاب. محمد موسى أحمد طاهر.
3: تحت شعار معا أقوى يجيء تنظيم اليوم العالمي

0: للحيوانات الأليفة في المنازل، وذلك لتوفر مجان التطعيم.
1: أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاكي يومباتنا على مراسم التسليم والتسلم بين رئيس أكاديمية الجنوب الجديد الدكتور داود أحمد الذي خلف محمود يحيى أحمد إبراهيم محمد من مدينة مندو.
2: عقب مراسم الاستقبال التقى الوزير بالمندوب العام للحكومة بالولاية وناقش الأوضاع التعليمية بالمنطقة وما يترتب إليها من آفاق تنموية، وفور إجراء المحادثات مع المندوب حيث توجه الوزير صوب حفل مراسم تسليم وتسلم قيادة أكاديمية الجنوب بين البروفيسور داود أحمد الذي جاء خلفا للبروفيسور محمود يحيى، وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي بالمناسبة. ثمن الوزير جهود الإدارة السابقة للبروفيسور محمود يحيى مؤكدا إنجازاته المهنية التي ساهمت كثير في تطوير نظم التعليم.

0: من جانبه ثمن المندوب العام للحكومة لولاية لوون الغربي دقو يعقوب جهود الوزارة في دعم التعليم العالي متأهدا بأن إدارته تعمل جاهدة من أجل مساندة الحرم الأكاديمي الجديد من دعم وتقدم المؤسسات التعليمية نحو آفاق علمية جيدة. منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: على مشارف مركز إداري كارياري التابع لمحافظة وادي هور استقبلت وزيرة العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى التي تزور المنطقة للتعرف على الأحوال الإنسانية والاجتماعية في معسكرات اللاجئين. عباس أبكر مصطفى.
2: لذا التقت الوزيرة زهرة محمد عيسى مع السلطات الإدارية وقادة اللاجئين من النساء والشباب لمناقشة الإشكالية ليشرح اللاجئون عددا من الصعوبات منها غياب أنشطة ذات العائد المادي والعمل على ضمان صحة الإنجاب.
3: من داخل المستشفى هنا بيشيل نساوينا اللي هم طيبوا في الولادة ده ودون في الجرس بعملهم عمليات هنا في الليلة واحدة بمشي أكثر من 4 مرة عشان كده والكمية بتاعت الناس كثيرين.
4: شو معسكر اللي عارفه شنو المجاعة أسأل أنا عارفه شنو معسكر اعتماد متمرد قلة اعتماد المعسكر 85% على الزراعة.
2: وفي هذا الإطار شرحت وزيرة العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية الرؤية المشتركة بين الحكومة مع شركائها لحل صعوباتهم من خلال التعاون والمشاركة الفاعلة بين حكومة البلاد مع الشركاء الممولين والمنظمات الدولية. وفي سياق منفصل قدمت الوزيرة بعض المعدات الزراعية للتجمعات النسائية العاملة في مجال الزراعة الشتوية كبادرة من وزارة العمل الاجتماعي.
5: تو زراعي سو جاردين يخدموا عشان جاردين أنا مينتج وهم بجاردين ده يقدروا يشلو تكلفة قوم يشلو تكلفة أنا يالهم أنا فاهمي أنا بدين هنا ما نقول هنا إن شاء الله كميم إكزامبل له لصوفي شات كلك عشان أي جاردين ده يعلم خدمة ويشيل مسؤولية حقه عشان شنو هنا ده لكن أنا علمي صعب مرة وقت أوين وما يال يمشي بيت كم كيلومتر عشان يلقوا علمي يشربوا سيروري انت شو انا رئيس الدوله جيني هنا سوينا لهم شاتور عشان اوين ما يال ما يمشي بيت يفوتوشالمي نعم هسه كده عندنا بروجي 5 شاتور 3 سوينا خلاص 2 ده جاي انكور ريكونستركشن.
2: كلمات الشكر قدمتها السلطات المحليه على هذه اللفته الانسانيه لوزيره العمل الاجتماعي والشؤون الانسانيه زهرة محمد عيسى فضلا عن زياره الخزانات التي تمد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. فقد تجولت الوزيرة لمعرفة كيفية العمل وإمداد المواطنين بالمياه مع تقديم شروحات فنية مقنعة ودقيقة للوزيرة. كارياري عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شواروزي هو الآخر تفقد المنشآت والمرافق العامة بالولاية. بشارة محمد صالح.
6: استهل المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شواء الروزي زيارته الميدانية بتفقد مقر المجلس الولائي حيث عقد لقاء مع أعضاء المجلس واستمع إلى شرح مفصل قدمه رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق حول عدد من الاحتياجات الضرورية الكفيلة بضمان حسن سير العمل المجلس فضلا عن الخدمات والمساهمات الإيجابية التي يقدمها لصالح الولاية. وأشاد المندوب العام للحكومة بالدور المنوط بالمجلس الولائي وما يطلع به من خدمات ومساهمات في إطار تعزيز التنمية ودعم جهود النهوض بالولاية داعيا جميع العاملين بالمجلس إلى مواصلة التنسيق والتعاون فيما بينهم وكذا التعامل مع ظروف العمل الصعبة بروح المسؤولية والالتزام. كما شملت الزيارة بلدية أم تيمان حيث قام المندوب العام للحكومة بجولة تفقدية شملت مختلف مكاتب وأقسام البلدية برفقة عمدة البلدية محمد علي إبراهيم واستمع خلال الجولة إلى عرض حول أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه البلدية ولا سيما خلال موسم الخريف. وفي ختام الزيارة أكد أحمد شواء الروزي أنه أخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاحتياجات التي عرضها مسؤولو المنشآت والمرافق التي شملتها الزيارة مشيرا إلى أنه سيتم رفعها إلى الجهات المختصة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وتلبيتها في أقرب وقت ممكن. أم التيمان محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: في مدينة بنغور صادق المجلس الولائي للشباب في تشاد فرع مايو كيبيا الشرقية على خطة عمله السنوية. كان ذلك خلال ورشة خصصت لبحث أولويات الشباب وتعزيز مشاركتهم في التنمية المحلية. عبدالعزيز أحمد يعقوب.
7: جمعت هذه الورشة ممثلي الشباب لبحث أولويات المرحلة المقبلة والتركيز على خطة تشجيع ريادة الأعمال ودعم التعليم والتكوين بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة. وخلال أعمال هذه الورشة أوضح منسق المجلس الوطني للشباب فرع مايوكي بالشرق أدم تينا مولا أن خطة العمل تمثل ثمرة تفكير جماعي وحوار تشاركي يعكس إرادة الشباب في توحيد الجهود وتعزيز مساهمتهم في مسيرة التنمية بولاية مايوكي بالشرق. كما شدد مندوب الشباب والرياضة بالولاية ديكانغ نوزي على أهمية التعريف بالمجلس الوطني للشباب فرع مايوكي بالشرق باعتباره إطارا للحوار والتشاور والعمل المشترك في خدمة قضايا الشباب. من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الولائي بمايوكي بالشرق بوبا إيلا أن هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لبناء جيل من الشباب أكثر وحدة والتزاما ووعيا بالتحديات التي تواجهه وقادرا على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية بولاية مايوكي بالشرق. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة لمن لم يحظى بتفاصيلها عودة سريعة للعناوين.
8: إن المدارس هي الركيزة.
1: من ثانوية فيليكس إبوي ومدرسة براعم القوات المسلحة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو يؤكد أهمية الحكومة بتطوير البنية المدرسية ويوجه عاجلا بتصحيح أوجه القصور. بهذه اللغة الأمينة العامة للحكومة دكتورة رحمة محمد هتوين تقدم البيان بمناسبة اليوم العالمي للترجمة دورة 2026. تعزيز استقلالية الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات من كل النواحي، مستودع مركزي عملاق يدشن اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد يصف الخطوة بالتصويب في الاتجاه الديمقراطي الصحيح. إلى جانب هذه العناوين تابعتم في النشرة أخبارا أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني أوبيل ميامجي، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مليحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام, أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. البرنامج اللي نفتحه فوق اليوم موضوع مهم تربوي بعنوان تدني المستوى الدراسي ياتو المسؤول.
3: نعم أستاذ رحمة, في زمن تعددت فوق الوسائل هند التعليم واتسارعت فوق المعرفة, وهنا السؤال بقول ما لا مستوى هنا بعض التلاميذ بيجي ضعيف, ووين المشكلة؟
2: فعلا نحجي هوا, وحل المعلم كل مسؤول, ولا البيئة المدرسية تيجي تأثر, ولا الأسرة, ولا التلميذ بنفسك هو فقط الشغف عن الدراسة.
3: وللإجابة لكل الأسئلة دي يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسن باي إيسا المتخصص في مجال التربية. أهلا وسهلا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا وشكرا على استضافة, شكرا على مجيئك معنا.
3: أستاذ حسن, شنو نظرتك في الأسباب الرئيسية القاعدة بتأطل الدراسة؟
4: تشتت الانتباه وسوء إدارة الوقت وقيابة الدافعية ولدى التلميذ, وكذلك ضعف متابعة الأسرة والمشكلات المنزلية, وكذلك الاعتماد على طرق التدريس التقليدية التي لا ترائي الفروق الفردية.
2: نعم.
4: فطبعا المشكلة تكمن في عدة جوانب.
2: نعم.
4: وشارك فيها كثير من فئات بما فيها المنظومة التعليمية.
2: نعم.
4: هي أيضا لها ضلع كبير في المسألة.
2: جميل.
4: وكذلك حتى يرجع للمعلم وكذلك المنهج الدراسي. فهذه الأشياء تكمن جلها تنصب في تدني المستوى, فلا بد أن نعالجها, وهي مشكلة عالمية ولا يمكن أن إنسانا يتخلى منها, أو ما أنا المشكلة تكمن في الجميع.
2: طيب كيف أن إحنا نقدر نعالج المسألة دي على مستوانا, يعني إحنا في مدارسنا التشادية, يعني كيف الكلام ده هنقدر مثلا نتفادى مثلا مشكلة عن تدني المستوى؟ كيف
4: مشكلة تدني المستوى لابد أن نبذل قصارى جهدنا.
2: نعم.
4: في معالجتها.
2: نعم.
4: أولا طبعا مثلا بالنسبة للتلميذ عندنا مشكلة تشتيت الانتباه.
2: نعم.
4: يبقى التلميذ أو الطالب يعني يتمثل في تشتيت الانتباه الاستخدام المفرط في التليفونات الذكية ووسائل.
2: نعم.
4: التواصل الاجتماعي. أي. مما يعني القدرة على تركيز الطالب ما بقدر بركز عندما
2: يعني.
4: يأتي في الصباح الباكر إلى المؤسسة.
2: نعم.
4: المدرس يشرح. أي. فهو يعني أفرط جل وقته في التليفونات أو
2: يعني
4: في الوسائل الاجتماعية.
2: الذكاء أو التليفونات الآن بدأت لها تأثير كبير, يعني
4: لها تأثير كبير, لأن الطالب بيفرط كل جل وقته في التليفونات الذكية أو التواصل الاجتماعي, وبالتالي عندما يأتي في الصباح الباكر المدرسة فلم يكن لديه القدرة على التركيز أثناء الدراسة.
2: جميل.
4: ويكون مرهق ذهنيا وجسميا.
2: نعم.
4: فلا يستطيع أن يستوعب الدروس كما ينبغي. طيب بالنسبة للتحمل المسؤولية.
2: نعم.
4: طبعا قد يرجع للمعلم, وهي تكمن عملية لأطراف مشتركة.
2: نعم.
4: لا يخلو منها طبعا المعلم والأسرة.
2: نعم.
4: وحتى البيئة,
2: يعني عملية مشتركة.
4: عملية مشتركة.
2: جميل.
4: حيث لا يعني تقع على عاتق الطالب بمفرده.
2: نعم.
4: بل أنها تتوزع بين الأسباب, يعني إهمال الطالب أيضا يؤدي إلى تدني المستوى.
2: أيوة.
4: وكذلك قصور دور الأسرة في المتابعة. طبعا الأسرة.
2: نعم.
4: العملية التعليمية.
2: نعم. نعم.
4: لا تكتمل إلا بمتابعة الأسرة.
2: نعم.
4: والبيت, يعني إذا كان في متابعة.
2: نعم.
4: فالعملية التعليمية تكون على وجه
2: كذلك. هذا اسم الوزارة أيضا, يعني
4: كذلك ضعف أداء المنظومة. أي. التعليمية.
2: أيوة.
4: الوزارة أيضا لها دور كبير في هذا الجانب.
2: نعم.
4: وكذلك المنظومة التعليمية نعني بها المعلمين وكذلك المنهج.
2: أيوة.
4: فالمعلم أيضا له دور, فدي كل مشاكل عاتقة, وبالإضافة إلى الظروف النفسية والصحية للطالب أيضا لها تأثير.
3: يا سلام.
2: فعلا هذه الإجابة فعلا مقنعة وجيدة, ممكن أن تفيد التلاميذ في المستقبل يعني, والأسرة كمان. هي هو
3: أكيد أكيد أستاذ رحمة, والنظرة في الأسباب الرئيسية دي أكيد هي قاعدة بتساهم في تعطيل هنا الدراسة. طيب أستاذ حسن باي, هل الشارع والبيئة والمدرسة هم من بعثروا في التعليم, ولا الأسرة, ولا التلميذ ياهو بنفسه يا فقد المستوى؟
4: طيب بالنسبة للإسم شنو البيئة, تعد البيئة المدرسية هي ركيزة أساسية. البيئة المدرسية في حد ذاتها هي ركيزة أساسية لتعزيز تحصيل الطالب الدراسي.
2: نعم.
4: يعني عندما تجد بيئة مدرسية مهيئة يعني ترفع من
2: معنويات الطالب ويكون التلقي يكون يعني بأسلوب طيب.
4: أما عندما وكذلك يساعده في رفع دافئية التعلم.
2: هذه البيئة.
4: البيئة.
2: جميل.
4: وكذلك البيئة عندما تكون صالحة
2: نعم.
4: للتعليم
2: نعم.
4: هي التي تبني شخصية متكاملة للطالب وتوفر له يعني البيئة الآمنة والتحفظ يكون متاحا بدعم الإبداع. هناك يكون هنا طالب يقدم إبداع عبر الأنشطة أو يعني مهيئة في كل شيء
2: نعم.
4: ويقلل المشكلات السلوكية لدى الطالب أيضا وهذا مما يؤدي إلى زيادة في رفع
2: التركيز يعني.
4: والنجاح يمكن أيوة. يركز أكثر عندما تكون البيئة أيوة. صالحة
2: نعم.
4: بيئة مهيئة
2: نعم.
4: الطالب يزيد في تركيزه يستطيع أن يركز وهذا التركيز يزيد في نجاح التلميذ أوتوماتيكيا عندما يزيد في النجاح بمعنى التحصيل العلمي يعني متقدم فنستطيع أن نتخلص من تدني المستوى فالبيئة لها تأثير كبير وطبعا الإنسان
2: نعم.
4: ابن بيئته
2: أكيد
4: لها تأثير
2: أكيد ما قالوا جاورت تبني
4: نعم إن شاء الله
2: جميل جدا والشارع يعني الشارع هذه البيئة لكن الشارع كيف يؤثر في تدني المستوى
4: إذن الشارع الشارع أيضا يؤثر في تدني المستوى يعني أغلب الأحيان ما يصادف التلميذ أو الطالب
2: نعم.
4: رفقاء السوء
2: أيوة
4: رفقاء السوء
2: نعم.
4: يلجؤون به إلى الشارع فيضيعون أوقاته
2: بدل المذاكرة يمشي يتسكع في الشارع
4: يتسكع ويتلكى في الشارع ولا يذاكر دروسه وعندما مثلا البيئة حاول أن يذاكر أو كذا تجد زميله يجي
2: رفقاء السوء
4: نمرقوا كذا يا أخي خليك ماما كراسك ده يا أخي كايتك ده خليك كذا ونمشي نواصله ونمشي كذا ونمشي كذا فمن خلال الكلام ده الواحد تقدر يأثر في المستوى التعليمي
2: طيب إذا كان نحن تعرفنا مثلا البيئة تلعب دور كبير والشارع يلعب دور كبير هل المدرسة تأثير كبير كمان المدرسة كمان بتأثر يعني أو بتساعد فمثلا في رفع المستوى أو تدني المستوى هل المدرسة بتساعد في الكلام ده
4: المدرسة طبعا عندما نقول البيئة
2: بيئة يعني نقصد بها الكل
4: بمعنى بيئة عامة مثلا في البيت البيئة المدرسية يهيئون له مكان مذاكرة أو كده وهناك من يساعدونه في المذاكرة أو مسألة التحصيل أو التشجيع لكن المدرسة هي في حد ذاتها واجبها الأساسي رفع مستوى التلاميذ
2: أيوة جميل جميل إذن يتضح من الكلام ده يعني الكلام الثلاثة أو الكلمات الثلاثة البيئة والشارع والمدرسة هي كلها تسمى مثلا البيئة المدرسية طيب أستاذ صنباي شكرا على هذه الإجابات الطيبة وأنهنا نقدر إذا كان نقدر نقدم لك سؤال نقول إلى أي مدى تلعب الأسرة دور في نجاح أو فشل حان التلميذ في الدراسة حقيقة
4: الأسرة الأسرة تعد الأسرة يعني عامل الحاسم في تهديد مسار التلميذ الدراسي
2: الأسرة
4: الأسرة
2: جميل
4: يعني كان الأسرة هي
2: الدينامو المحرك يعني
4: الدينامو المحرك
2: أيوة
4: وهي اللي تصنع تلميذ وتشجعه وتهيئه حتى تلحقه
2: يصل إلى الهدف المنشود يعني
4: المدارس
2: نعم
4: حيث يؤدي الدعم العاطفي يعني الأسرة لابد أن تتعاطف مع هذا التلميذ
2: نعم
4: وكذلك
2: معايا بتشجع
4: المتابعة الدقيقة دائما بتمشي المؤسسة إن شاء الله الولد ده حضر ولا كده ويكون حلقة وصله بين المدرسة والإدارة حتى تكمل العملية التعليمية بطريقها الصحيح وكذلك إيه توفير يعني بيئة منزلية مستقرة يعني الاستقرار في الأسرة يساعد في تحصيل العملية التعليمية
2: أو العملية التربوية
4: نعم يساعده أما إذا كان هناك يعني مشكلة في الأسرة
2: نعم
4: التلميذ ده قاعد مع أمه أو قاعد مع جدته أو قاعد مع يعني الأسرة عناصر الأسرة كلها إذا كانت مكتملة
2: ومتواجدة مع بعض
4: نعم. يعني هناك شنو ما يسمى شنو الدعم العاطفي موجود الطالب تجده يعني تحصيله العلمي يزداد أكثر فأكثر.
2: يعني نفهم من الكلام ده إنه اليوم إذا كان واحد تلميذ مثلا قاعد لا قدر الله قاعد مع والدته والدة ولا قدر الله حصل طلاق, يعني خلاص هو قاعد في مكان والبيت الولد قاعد في مكان والأم قاعدت في مكان أو الوالد قاعد في مكان وهو قاعد في مكان, كان دي يعني بيكون له تأثير كبير في التحصيل أو تدني المستوى.
4: نعم يؤثر فيها بناتها في نفسياته وفي عدم استقرار, يعني ذهنيا تلقى كده تعبان
2: مشتت, يعني مشتت
4: ده يسمى يدخل في تشتيت الذهن معناتها مشتت, وعندما ياتي يفكر مع امه هناك او بعدين كم خلص نمشي مكان الوالده او يعني دي تؤثر. لكن عندما تكون الله. اسره
2: مستقره في مكان واحد متماسكه مكان واحد,
4: مكان واحد
2: نعم
4: يساعد في التحصيل العلمي
2: نعم
4: وكذلك تعزيز الاكاديمي
2: نعم.
4: والنجاح ويسهم كذلك النجاح المتفائل, هناك تفاؤل عندما طالب ينجح يجد الأم والأب كده تشجيع وكده
2: شجعوه
4: يرفعه بالمستوى
2: مبارك
4: أما إذا كان ما في تشجيع أو كده خلاص يعني الكلام ده إذا كان ما في تشجيع كده يسهم في
2: المستوى يحبط
4: الإحباط
2: يا سلام.
4: والتفكك الأسري يؤدي إلى تدني
2: المستوى. يا سلام.
4: كذلك ايه المشاكل الزوجية مثلا الام قاعدة مكان والاب في مكان او كذا كذا ده ذات اثر كثير في مستوى التلميذ مباشرة.
3: بعد ما عرفنا النجاح والفشل للتلميذ ما لا استاذ حسن باي كثير من التلاميذ فقدوا الشغف عن القراي, وهل المنظومة التعليمية بتتحمل الجزء ده؟
4: نعم بالنسبة لفقدان شغف التعلم بالنسبة للطالب التلميذ
2: نعم.
4: المسألة طبعا تكمن في قلة الدافعية, بمعنى ما عنده دافعية أو ما عنده استعداد للدراسة,
2: يعني داخليا كما
4: ما عنده تشجيع ما عنده يعني قابلية للتعلم
2: نعم.
4: فده يؤثر, وكذلك قياب الأهداف الواضحة, يعني لابد أن يكون الطالب أو التلميذة عنده
2: نعم.
4: هدف
2: نعم.
4: من الدراسة
2: نعم.
4: لكن إذا كان ما عنده أهداف واضحة
2: نعم.
4: وقلة الدافعية ياي. والإهمال ودي كلها
2: من قبل الأسرة, نعم.
4: فدي كلها أموال بتأثر في
2: تدني المستوى.
4: تدني مستوى التلميذ, ومن ذلك يتمثل في ذلك يعني سوء تنظيم الوقت. التلميذ بقدر بواصل في دراسته
2: نعم.
4: لكن ما عنده تنظيم الوقت
2: أيوة.
4: زي ما قلنا يطلع في الشارع أو يروح كده يمشي مكان ما زملانا أو رفقاء السوق, فالكلام ده عدم تنظيم الوقت يؤدي إلى تراكم الدروس بسبب عدم وجود خطط دراسية, مما يؤدي إلى التوتر والخوف من الفشل
2: أيوة.
4: فالدروس تتراكم
2: نعم.
4: وعندما تتراكم الدروس
2: نعم
4: داري جفت الكراس يلقى الدروس
2: المعلومات بقت كم هائل
4: كم هائل
2: ليمزدا ويخلي دا
4: وخلاص يخاف من الفشل فدا يؤدي إلى شنو فقدان الشغف للتعلم للتلميذ.
2: عشان كده بعض الأحيان نشوفوا تلاميذ إذا كان البكالوريا جات قريبة يشوفوا مكتظين في الشوارع كثيرة, هي المعلومات كثيرة
4: نعم.
2: وكان سألت قال هو فضل شهر وشن للامتحان وبقول قال كل المواد بحضمها وهذا مستحيل طبعا
4: صعب
2: صعب
4: جدا.
2: أستاذ صنباي هل أن إحنا نقدر نقوله هل يتحمل التلميذ نفس جزء من المسؤولية بسبب الإحمال ولا عدم؟
4: كلام ده كله لأنه هو المحور الذي يعني هو نقطة الارتكاز.
2: يا سلام.
4: العملية التعليمية كلها
2: ترتكز
4: فوق إهمال التلميذ أو تشتت وقلة الدافئية أو عدم تنظيم الوقت أو كل هذه الأمور تتركز في التلميذ, وهذه الأشياء إذا كان صبت في التلميذ بمعنى أنه مستوى التعليمي يتدنى. طبعا نحن نأخذ مثال أو نموذج الطالب الشادي بالأزكى الطلاب
2: جميل.
4: لكن إشكاليته الطالب ما بيتذاكر إلا إذا كان قاله في اختبار
2: الامتحان أو
4: الامتحان يا جماعة الامتحان قرب أو كده
2: نعم.
4: بعد خلاص الواحد يعني أقلب
2: التلاميذ
4: تجد طالب هنا مستواه طبعا قاعد في بيئة يذاكر تجده ما بيذاكر أكثر, لكن بعد ما يذاكر بنجح
2: نعم.
4: طبعا بيقول له امتحان بعد ده بيذاكر, لكن إذا كان الأفضل في الأمر تحسين المستوى
2: نعم.
4: لابد أن يكون الدرس اليوم
2: باليوم
4: وللطالب أن لا يؤجل أمل اليوم
2: إلى القد جميل.
4: لابد أن يذاكر الدروس, لأن أما عندما تتراكم الدروس
2: نعم.
4: فيحصل هناك إهبار اضطراب وخوف وارتباك من المسألة،
5: فالامتحان قدام وكذا، نعم،
4: وخايف من الفشل وكذا، فهذا بيأثر في نفسياته ويؤدي إلى شغف وعدم نجاح في مستوى في العملية التعليمية.
5: أتمنى منكم.
6: مساء الخير بلنجاة الحبيبة، مساء الخير عاصمة جمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين القادم يتابعونا من 23 ولاية والشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 30 شهر تيزا سنة 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك جيم تار روجي شاب دي زونس توجور زونس جور انوي. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات كل الكونسلات انجينير بلان جان دي ديو اميل اوميل ميدام جي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروانا راديو شات في كارتية جبانغاتو كومينا نديوسي مراندو سماء في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى المجازين هنا الشباب ريادة الأعمال باللغة العربية. متابعة سعيدة.
7: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن ريادة الأعمال، وذلك عبر أحد الأشخاص الذين غادروا البلاد لغرض الدراسة ولكنه استفاد من فرص العمل التي كانت متوفرة أمامه ليصبح فيما بعد رائدا من رواد الأعمال، وهو السيد أبكر محمد أبكر. سيد أبكر أهلا بك في راديو شاب.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
7: سيد أبكر في البداية ممكن تنتينا سيرة ذاتية هناك سيفي هناك.
8: شكرا، جاءت ندرس في سنغال وعندي شركة فكيتها في سنغال.
7: أنت أبكر في البداية مشيت سنغال عشان الدراسة، لكن بعد ما قريت ده اشتغلت هناك وقفت هناك، فكرة هنا عمل ده جاد لك من وين؟
8: والله أنينا أول ده مشينا ده للدراسة والأوبرتونيتي مرقت لنا كمان شينا درب الانتربريز.
7: فكرة هنا العمل ده من صغير من هنا عندك ولا بعد ما مشيت سنغال يا هو خلاص؟
8: الفكرة ده أنا جاي كي من جدودي كي كلهم تجار وخلاص التجارة كي من صغير كي قمت فوقها مشيت أكل كله قاعد في أقليدة إلا ما تنقى التاجر دونك شلت فولونتي كي نمشي في الأكل التسي كله لي كلام نقى تاجر اسك أكل ده يفرمي تجار وكذا خلاص دخل في التسي في الأخيرا مشيت سنغال ده قالوا لي لا إني ده أنينا نفرمي تجار مي زيادة من التجار وخلاص دخل وكملت في كونتابيليتي فينانس من ذاك كان خلاص الموند عن التجارة وعن الفينانس.
7: لكن كيف القراية والتجارة كله لميتهم بقنواعي؟
8: والله يوم بدينا ده ما حين لكن الفولونتي والأورغانيزاسيون من النادو انت كان قايت وشفت الأوبرتونيتي إلا تورغانيزي نفسك عشان تقدر نفسك في الكمبليكاسيون وفي
7: التجارة.
8: في التجارة ويوم بديت ده كان نخدم في الإيكول والويكند نمشي إيكول وفي يومين كان عندي تانشية برنا لبوز ولا أشياء ده نمشي نتارد كلام التجارة.
7: يعني انت مما قايت تقري كده ما كانت قايت تشيف خدمة الحكومة بس يعني انت بنفسك قلت ممكن كان كملت القراية ده تخدم خدمة أنا خاص.
8: أنا بدري من صغير قلت لا خدمة أنا الحكومة كي أنا ما ماشي وده من زمان من صغير كي عندي لي في عقلي دونك كبير فوق كمان نقول لا أنا ده ولا نسي تجارة ولا ندخل مع ناس البريفي ولا بروجي دول هذا الموتيفاسيون الوداني في
7: التجارة.
8: في التسي بعد ده كمان شفت كي وكي كونتيني خلاص جيت في مرحلة وايد ده شفت الأوبرتونيتي قايد وإنك أوبرتونيتي ألتفتها شركة حقتك كذلك بس كيف يقولنا ده من بريمير أني دوزيام أني ده بعلمونا كيف تفك الشركة خلاص بيقى لي إكسبرينس ومن داك ده نقول قلتها خلاص نفتها شركة حقي ونستركتوري ونمشي.
7: هل في ناس آخرين بعدين كده قبل ده سوى شركاتهم وانت شفتها عشان سويت مثل حقهم ولا هناك ده من البداية انت بتدي نفسك بس؟
8: هسه في مشكلة حقنا في تشاد ده ما عندنا نادم كي يقى لنا مثل ريفيرانس نادم وبدا شركة حقه واخر في شركة حقه زيادة من 50 سنة كما في وكان قاعد كله هو كان مات وبعده ده اسك شركة ده كي عاش زيادة من 50 سنة ده ما عندي ليه معلومة وأي زول قاعد لانصي في شركة ده يدور ليه ممثل ريفيرانس أيوة. نعلم ده انت تشيفه هو قمك كيف دخل بوين مرق بوين قاي سي شنو أي ما يوم ما لا شركة قاعدة قاعد يزيد دونك انت وكان قاعد تمثل في نادم ده ما اعتبازي لكن بنتيك معلومات عشان انت كله تقى مشيلة لكن ده في هني ما عندنا وهني ده الورينتاسيون كله ما عادي لليال بقولهم أمشوا الإكل وفتشوا خدمة لكن ما بقولوا لليال أمشي فتش جروس هذا اليوم ده للباران خليه يقول للإياد الفيناليتي عن الإيكول ده ما كله قروش شيله مثلا بس في الفامي دول ده زول واحد بس وما قار وسوى تجارة وإنده مال في الفامي ده هو مسموع ولا ماشا قارة إنده الدبلوم جراجد في البيت مسموع دونك فيناليتي عن الخمام ده كله قروش وكان فيناليتي عن القروش ده خليه ده من دقاق يفرميهم عشان يقوموا بأجل هنا أنا نفتش قروس ما قروس الحرام ولا قروس الحين لا لا خليه يدرب نفسه عشان يلقى قروس الحلال وده اليوم ده باران كله كي خلوا إيده ها أمشي أكل بس أمشي أكل بس أمشي أكل بس ما حلال في دار آخر ده الأبو بيشيل الإيال ولا الأم تشيل الإيال ودوم عشان يشوفوا الشركات ناس بخدمه كيف شيفة ده أنا فلان شيفة ده كله كفلان سوا عشان شنو السخير بقوم ده ده كله فلان ده بس سوا خلاص هو بقوم بمعلومة كان ده فلان ده سوا ده أنا كله سنقدر نسي هذا عنينا ما عندنا ما عندنا عشان نوديه لدي أم باكر يشيفة إمارة دي ولا انتربريز ده ولا تجارة ده كله كنا نقول له ده أنا فلان وبدأ بخمسة ألف ولا بدأ بـ2000 وده كله قدر سواده ما في وده كله متابع للفرماسيون والأورينتاسيون هذا كمان اليوم الباران دول خلوا من أكون ما عندنا انتربريز دول موديل لي يودوا ليال ما نعرف لليال كمين دقاق تعلمهم عشان يقوموا ده بأجل هنا تجارة ما تجارة كله يقوموا بأجل هنا ناس ويفتشوا القروس
7: انت قاعد برا من تشاد وشفت الشباب الخريجين من الجامعات يعني كملوا قرايتهم وقاعدين بخدموا ولو كان ما لقوا خدمة من الحكومة كله لكن أنا عندنا في تشاد ده أن والقرى وكمل قرايته إلا يرجع له عمل هنا الدولة بس كيف تشيف جن هنا هناك وهنا هنا في الخدمة ده انت
8: والله الناس هناك ده ناس فيها عندهم طبيعة كان ما لقيت خدمة كله إفو إتسيدك تقوم تسي خدمتك فيها ناس ويدين قروا عندهم ديبلوم وقبلوا جايسو تاكسي قبلوا بسوق لندو فيها ناس عندهم ديبلوم وقبلوا جاي خدموا في نتواياج هو الخدمة دي رزق أنا ده بكان ده قريت كي ما لقيت هل اسكي ما نمشي نفتش لي شغل آخر الانتربريز كان ما في شركات كي ندس نفسي فوق كل كان عندي من أنكل أجي ولا من أخوي بعد عند ليا كوميرس كل ما نمشي نبدا معي كان بشيء شيء كله مصاريف أنا يوم يومين الفونا جنادم صور لكن انت قاعد مشيت قريت جيت وتقول ما عندي خدمة نقعد نرجع ده الخدمة دي ما بتجي من فوق إلا تقى ليا سبب كان إن شاء الله بنوفل كل الخدمة دي نجي نعلمها ساكت كله نجي نعلمها من نقعد في البيت ده ها يوم من الأيام ده انت المعلم ده رزق ده بجي من وين ما تعرف وببقى لك سبب حكومة ده وبلاسهم كله كم أنينا 16 مليون ده يشولوا يأتوا يخلوا يأتوا وما عندنا شركات كبار الدمون يشولوا ناس ألف نادو أكون إيرتيل ولا أكون أنتربريز آخر موف لكن اسكي انتربريز اخر كي يقدر يشيل الف نادم فيه هذا ما مشكله وعليهم كم ناس قاعدين عندهم دبلوم وما عندهم خدمه اليوم ده الكونسي نقدر ننتو له حكومه هنا تشاد حكومه الا تقبل وهي تسي لها شركات الشركات ده تسيم كان يقو من بريفي كله مهنة حكومة ما عنده لا مصلحة لكن بدخل في بوليتيك عن الامبلوى وعليهم يسهل لهم شغل كتير ناس كان ما عندهم خدمة وقولوا إلا بأيرو وبحجوا في البوليتيك هذا بس عليهم الهجة
7: وفي كثير من الشباب مثل يعني كن قلت مثل انت أخدم خدمة حقك عشان تقدر تقرب نفسك ولا كي يقول لك أنا في يدي قروس ما عندي عشان نقدر نخدم كيف انت خدمة هناك بديتها هل بقروس كتير أو بديتها ولا كان عندك شغل شيء بس لكن بديتها كمان خلاص بقليك ما شاء الله ماشي
8: أنا نقول الخدمة دي ما إلا عندك قروس قبل تقدر تبعدها خدمة والخدمة دي من المعلومات أي خدمة يدور لها معلومات عندك معلومات تخط المعلومات قدام وتبدأ تسي مع ناس الإرفة في الريلاسيون وناسك تبدأ تسي خمامك ده بواحد بيتيني أنا ده بديت ده ما عندي شيء مشيت ده قول لهم أنتوني شغل عشان أنا ندور نسي تجارة كان ساوك تاني قبل اليوم مثل دين شلت الجيتي مشيت للتاير قول لي أخيط ليفست ونودي كان باو نجيب له قرص بمئة بمئتين أنا سويدين بدور بفكو أنتربريز وبقوا ملياردير ولا مليونير في يوم واحد ولا بقى اليوم من تقريبا كم سنة بيانتو 10 عقب وكلو قاعدين داكو في توجور في استاد جن بس دونك الانتربريز ذاتها هي تدور لها صبر وشركة ولا بفتوك بس وخلاص بقى كبير منك إت أجيلك دماش وين تسيكي كيف لي قدام يدور شركة جيجا كي كيف ما غرز يا بس شركة إتي الإنسان تبيتك كمبورتمان هناك وكاليتي هنا الإنسان يا بس يا البرسوناليتي دونك برسوناليتي هناك ده ناس كان مشيت كيف بيجيب لهم قدام ده قول لهم أنا ده دا كواليم ده بديت شغل وما عندي غرز نزيد نادم كان شافك كيف خدمة هناك ده رسمي وإند أفينير ده كان شيء ما عنده كله بيسالك كان ما عنده غرز كله بيساعدك بليزك لناس اللي عندهم
7: سيدة بكر محمد قديمي هناك ده مجال شنو يعني أشياء أنت قاعد تسوي تجارة فده شنو هو؟
8: الله يعني نادا بدينا دا غنسو كوستيم فيستو بنطلون شميز غنسو روب هنا أوين خلقان كله اللي خيطو ده أنينا غنى خيط لكن أنينا ما غنى خيطو خلق واحد وتنين لني تشكمو مثل كتير ناس في سو دائرات خيطو خلق واحد برجو كليان كان جابتي سياغة بخيطو أخلا أنينا دا بكنا دا شركة هنا الخياطة من خياطة حقنا دا أنينا منسو للإيكولات والشركات عندهم تاني دولة مثل إيكولات عندك شركات مثل توتال عندهم تاني أنا ترافاي هم دول دا أنينا نشلو معهم الكونترا ونخدم لهم التوني دي ترافاي دونك والإيكولات كلو عندهم تاني هنا الإيكول دونك نخدمهم الإيكول والرستوران والأوتيل دا يخدم منا لكن نسو خلقان واحد تنين لبوتيك دا قايد
7: انت في الغربة يعني انت قايد برا من جات وداني بقيت تسوي تجارة هناك هل في خدمة هناك ديك لقيت صعوبات يعني ديفيكولتي شيء كي
8: الصعوبات دا هو في خدمة دا ما قايد عندك ناس أنا إرفي عندك ناس القريبين ليك ناس سويدين بيجوا بشولوا خمام وما بكفوا الصعوبات دا قايد والبداية كله صعبة لكن انت الإنسان عندك فكر وعندك فيزيون شيء كي بيجي بمرقك من دربك معك في ناس جو من نيشالو زيادة من قريب 100,000 ناد واحد بيجي بيشيل منك خمام قريب أنا 100,000 ما بكفي الإيكولات بقربوا 100 قريب مليون مليون تنين بقربوا ما بكفوا تتارد تتارد تتارد في ناس يشيلوا منك خمام 1,000 2,000 ده كمان حساب ما عنده ما ده كله قروس المشاكل الكبير ده إلا مشاكل هنا الكليانتيل البوبو منك كان ده عندك ما مشاكل ده مشاكل البوقفة للخدمة طب انت كان تخدم ده أي شركة تفتح ده الفو خمامك يبقى خمام رسمي انت بنفسك تبقى نادم رسمي كلامك يبقى واحد وتسير للناس خمام رسمي كلام واحد لله ده خدمة بمشي جدا لكن كان انت علم تسير شغل ما قدر سويتها في وقتها وتجري من الناس عم باكر تدخل بيني تمر بيني بتلف لك الخدمة
7: سيد بكر بعد ما انت جيت هنا مثلا زيارة وجيت في البلد هل عندك نية كي مثلا فك تجارة هنا في تشاد ولا تقبل في بلد اللي انت هسقى تخدم فوق
8: انا هسا جيت هنا في جمعنا كل كلام نجو نفتو شريك انا وما زميلي وايد واندينا جران وايد الله يبارك خصدو نجو نفتو شركة هنا مثل دجينا والشركة فكينا قاعد في شارع 40 من أدم تشيري وكان ماشي شهر 50 ده أنفاس مالي بو مرشي ده البوتيك جاي هناك
7: سيد بكر أنينا قديم في نهاية البرنامج درنيمو هناك شنو لشباب الآخرين كله عشان يقدروا يخدموا زي خدمة هناك ده ويقدروا يقربوا نفسهم الواكين كان ملقريته كله عشان ما يقود يرجلي خدمنا حكومة بس
8: أبور لي حكومة ده الانتربرنر جادين القديم برا ده حكومة أنا جاد كما فكر لين مارشال الله يرحمه قد فون الجنس لدوري دروبو وكده فكو انتربريز أنينا مالكين واليوم ده أنينا كان نسو خممنا ولكن بيقرزنا بس لكن كان نسو ده خممنا نسو كله الشعب تشادي يغن نشجو وين كله أنينا قدين تشادين دونك اليوم ده الفوك التاشادية يقوم لي التشادين القدين برا وعندهم شركات ده يشجيهم ويأكمبانيهم شان يجو يقبولوا في بلدهم ينفستي بس كده واجي انت جادي وفكيت شركة برا ده تعال في بلدك كله أفتح لكن الفوك الإتاء كله يأكمبانيانين لكن ده أنينا ما لقين ولا أنا ولا الباقين نادم لقي ما في نزل يقولوا من الواجبات انت جادي تجي في بلدك وتنفستي دونك ده هسا أبيل أنا نسيلي أخواني الجادين اللي عندهم شركة برا كله كلنا نقبلوا شان نجن طوروا بلدنا عشان من الواجبات وللجن نقول لهم كان تدور تفتح شركة ده الفو عندك فكرة وللفكرة تخطها تستعدلها هما قرز يا بسيلانت الفكرة وقت استعدلتها وخطيتها في درب البعد الفو أفار تشجيع وشجاع والانديرانس تقزول نشيد parce que l'entreprise baga obgum wa fil akhiran kaman il faut avoir de l'audace, c'est-à-dire que inti nalum toujours prêt fi opportunité wa ida tijib solution wa aliyam da ibakan akhar da nazmo shu bayt lakin hini de lisana. Donc les jeunes kulu khalli réfléchir khumam katir fi nasou lakin ma y décourager wa fil akhiran da ay shay nalum bani adam tisay fi dunya da akhiran hagada من أكل ولا تبني عدم قاعدة ما أخيراً ده الفوت تلقى جروس فيها محل تنين بس أكون ناس ما يسوي شغل وما يدور جروس ده إلا كان في الجامعة ولا في الكنيسة سينو ده إن اللي تيانا أي شيء ده دور جروس اللي فرمي يال ده من صخار كي يقوموا ده ما إلا ودوم أكل ودوم أكل ودوم أكل ده للبار سخيرك ده أكمبانيه ومين سخير قول لي خليه يقوم عشان يقوم يفتش جروس دونك قيمة للسخير ده خليه يفتش ليه جروس من جروس الله يخدمه ما جروس اللي يمشي يشيل ساكي دول يسرق دول لا شجها عشان يخدم ويلقى جروس كمين سخير كله الفود يشجهه للليال عشان يقوموا بأجل هنا الانتروبرناري وحاسة حجينا كمان في بروغرام هنا تشاد ما في الانتروبرنارية في الفرماسي وده كمان مشاكل.
7: سيد أبكر محمد أبكر شكرا جزيلا على هذا الحديث.
8: سامي شكرا لك على إيكيبنا ونما.
7: مستمعينا في كل مكان هكذا استمعتم هذه الحلقة الخاصة التي تابعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد

تحيات المهندسين في التسجيل مهدي محمد عبد الله وماجم تالي، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة العمعة رجالة علاج مليم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمعة رجالة العمعة رجالة علي والمم سيد دول رجالة البلا ما بمقرية دول رجالة.

0: بدلنا كدر دي زرا كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطة ام هديسا قد كاتشي كاتشي انا مد رسول الله اذ النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرا لدنا كدر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد ضبط انقذ جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم
2: مستمعينا السماعة الكرام نوقف سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم مع شيء الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر اللي شيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم مدام فاطمة زارة جيمي عندها تيران في كارتيه دبازين سكسيون 2 إلو 97 لو 12 السيد أبكر آدم محمد عندها تيران في كارتيه قوي سكسيون 2 إلو 226 لو 20 ويعقوب عبدالعزيز وفاطمة حمدان دول قاعدين في كارتيه انقبو سكسيون 1 إلو 11 و 12 و 14 و 82 وأخيرا حسن أبكر محمد عندما كان في كارتيه تانجيلي سكسيون 1 إلو 69 لو 7 كلهم كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون نواصل بلاغاتنا فرحة حجة خديجة محمد حجة أمبركة آدم بركة أم أبوها الرخيصة أخي آدم بركة زرقة أم الخير نكلت قجة حج سكينة أبكر محمد عبد الله جرم آدم بركة وهارون محمد لهم الفرحة مبلغوا للرئيس فلجة وكل جماعته في دقوية علاية بلام هلاج أبكر وكل جماعته في دقوية ما جيتك ديجي دونغوس رمات وكل جماعته في دقوية النقا الرئيس حسن جلم وكل جماعته في نكونجو ملم محمد وكل جماعته إيسا وكل جماعته في رزي ملم أبا في هميضي سكر البنات في فايل جوز الرئيس محمد فضي بن جوبدي سيد وكل جمايته في أوكا الشباب في نديبندي آلايا الشباب في نديبندي ديباغو الشباب في نهراز الشباب في نهلة نصيبة الشباب في نبنية كروفو

0: a shabafine mabruka, a shabafine mangam madole, a shabafine nala, a shabafine mirer, a shabafine njamena fara, a shabafine abjogana erente, a shabafine rigeik, a shabafine abiere, a shabafine digo, blam abdraman fi maira, a raiz garga, ana abkhirer, faki hasana wa jamaita fi ada, bishara Muhammad wa jamaita fi birbiti, كوميسار محمد موسى وجمايتا في دار السلام محمد آدم وجمايتا في أوكا الجوز أبكاكا بلاما الدقلا وكل جمايتهم في فرش الطيري أبكر سامبو وكل جمايتا حسنا وكل جمايتا بلاما الجوني وكل جمايتا في منغم الرئيس جابر وكل جمايتا في بني حامد محمد وكل جمايتا في اللينيا أبكر حسين وكل جمايتا في دقوش خيطي الرئيس عمر وكل جمايتا الرئيس بركة بشير وكل جمايتا الرئيس جاجي آدم وكل جمايتا الرئيس جدة بنية ديليجي عبد الله سلطان أبكر وكل جمايتا أخي بيقرونا وكل جمايتا بلاما تربيل وكل جمايتا بلاما أبا جدة وكل جمايتا إدريس جبرين وكل جمايتا ولكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل الناس اللي في العالم جاورات بعروس أنا ولدت أم موسى رخيص على رسب يوم السبت ولازم يوم الأحد في الجرماية الحفلة بهية كشل آدم إلى صفارة كشل مباري أنا الجرماء وكشل آدم هنجة قندي واصل بلا بلاغاته بلاخن 40 قجة خالة جدة بشارة بشير جدة بشارة أحمد بلامة فكي إما والإمام بشارة يوسف بلغوا لي كل الأهل البر والداخل الناس الإرفي بكون صرغ إلى 40 يوم أنا المرحوم ما ولدتم إما إما محمد بشارة صرغ تبقى بكرة يوم الجمعة في مباقول اللي تبلام فكي إما قجة خالة جدة بشارة بشير جدة بشارة أحمد بلام فكي إما والإمام بشارة يوسف بلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإنف البعيدين والقريبين بكون السرقة إلى 40 يوم أنا المرحوم ولدتم إما محمد بشارة السرقة تبقى بكرة يوم الجمعة في مباقول اللي تبلاما فكي إما بلاغنا الشكر بلاما جدة حسيني صالي ولا ميلي في بارا محمد جيرو حسنة جيرو يوسف جيرو حسيني جيرو الحاجة أبكر أنكو الحاجة جبرين نموسى آدم يوسف المعروف بآدم اللابي دلقي أخونا أبكر بشي حسيني محمد جبرين كلهم في الدينو بشكروا كل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين أساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصرقة أنا المرحوم أخوتهم أنجقل حسيني المات ليت الاثنين الفات في الدينو وقولوا الأهل الله يعجرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة نكرر بلا مجد حسيني صالح ولا ميلي في بارا محمد جيرو حسن جيرو يوسف جيرو حسيني جيرو الحاج أبكر أنكو الحاج جبرين موسى آدم يوسف المعروف بآدم اللابي ودلقي أخونا أبكر وبشي محمد بشي حسيني أفوا ومحمد جبرين كلهم في الدينو بشكروا كل الأهل الخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي فيها ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة أنا المرحومة أخوتهم أنجقل حسيني المات الليلة الاثنين الفاتة في الدينو إلى الدلقي أخونا أبكر عبد الله إلى هل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة فالأخنا وفى أحمد حسين عبد الله حسين حسن حسين صالح حسين جدة أبا أبكر محمد مرشين محمد النور صالح جدو إدريس بلام عبد الله توم بلام أبالي فلاتي بلام عبد الله التوم بلام كوش أحمد بلام آدم الشريف بلام عبد الله جرمة برما إيسا فكي بنية إيسا أمر الحاجة أثمان إسماعيل ممدو آدم حامد أبكر مليك اللوان جد أحمد بلام فكي محمود بلام جبريل محمد بلام مدو قناري بلام أبكر قليقاجي اللوان هارون أبالي اللوان كشل بخاري اللوان كشل دناء اللوان صغير مهدي الشيخ بيرني إدريس حسب الكتابة محمد هارون فكي عبد الرحمن إدريس بلاما النور آدم بلاما عمر جلو بلاما يونس توم بلاما مكايلة تشلو، بلاما صالح بكر، بلاما الحاج جبرين، بلاما أحمد كشلة، بلاما عبد الله جبرين، بلاما جدة أبو دبوبة، بلاما حامد جدة، بلاما أمر ربيني، بلاما محمد تساري وهيدي توم يوسف، بلاما محمد أبزيني، وكل أخيانا في جمينا جديد، بلاما آدم الضيف، بلاما مختار، كلهم في دار السلام، آدم موساي، الحاج حامد إدريس قورة، أبو جدة الرميدان، بلاما عثمان موساي، وبلاما محمد تايلي، وبلاما الضيف لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوهم وولاتهم الحاج آدم أحمد مات أمس الثلاثاء في مسكبو محمد نار، والسرقة كمان تبقى أم باكر الخميس في مسكبو محمد نار. الأهل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة، كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرطوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء. أنا سنعجيكم كل ليلة تحت السنجة، معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد الشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديل. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب، كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
3: تحذير انتباه، تحذير أداء الكلب قاتل. سكان أنجمينا أصحاب الكلاب والقطط والقرود بمناسبة اليوم العالمي لإداء الكلب، تنظم وزارة الثروة الحيوانية حملة تطعيم جمائية ضد أداء الكلب في الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026 في 5 دوائر من أنجمينا، وهي الدائرة الأولى والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. سكان أنجمينا الأعزاء والمناطق المحيطة بها، إن تطعيم حيواناتكم الأليفة بشكل جمائي يحميها من داء الكلب، كما أن تطعيم الحيوانات ضد داء الكلب يحمي البشرية جمعاء.

0: مستمعينا سماعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمدرادر هلة القادر، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم ماشية يوم الخميس، بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار انت اليوم ماشية يوم الأربعاء يوم 30 شهر 9 سنة 2029. النشرة سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول النائب ليمان محمد فتح رسميا اليوم الصباح المركز هنا الأخبار أن الوكالة الوطنية انت إدارة هنا الانتخابات الأونش. بمناسبة هنا اليوم الدولي هنا الترجمة، الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بتطبيق هنا اللقاط الاثنين في الإدارة دكتور رامتو محمد توين كان سوت بيان في مكتبها. وتسمو أخبار آخر. المركز هنا الأخبار هنا الوكالة الوطنية هنا إدارة هنت الانتخابات العنش فتحوا رسميا اليوم الصباح المناسبة رأساها الوزير الأول النائب ليمان محمد بحضور هنا المسؤولين المكلفين بالانتخابات، الرؤساء هنا المؤسسات الكبار هنا الجمهورية، الشركاء الفنيين والماليين. تفاصيل الخبر نسمو مع حجة وحبيب عمر.
2: عشان يبنوا إدارة قوية وفوق أمان ويجددوا البنية التحتية المناسبة فوق فيدا، بقت مناسبة هنت الفاتحين الرسمي هن الوكالة الجديدة للأنش هن الوكالة الوطنية البدير الانتقابات في كلمة بالمناسبة الممثل القاعد في برنامج هن الأمم المتحدة الإلمائي فرانسيس جيميس. قال فاتحين هن مقر الأنش الجديد ده خطوة مهمة، وده بفضل هن الأمل التكنيك البنو فوق المقر والكان بيستجيب للمشاكل المكررة لفقدان هن المعدات هنت الانتخابات والحماية من الأوامل الجوية، وده بوافق مع البيئة المناسبة. كم من جانب مدير الوكالة الوطنية للإدارة الانتقابات الأنش أحمد باتشيري قدم شكرا للشركاء الفنيين والماليين بالدعم البمكن الوكالة في الخدمة وقت الظروف. أحمد باتشيري قال من خلال الخطوة المهمة دي نطالب بضمان نظام انتخابي المليان بالثقة والأمان والهلمة اللي بيستجيب للرؤية هنت الانتخابات. كم من جانب نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللا مركزية ليمان محمد كلم في الهدف من بني حن الوكالة وقال
3: ميم لأن بوصف اللجنة المخصصة في التنظيم الانتخابات قاعدة تنظم نفسها يوم باليوم، ما النظام ده بخص الماتيريال هذا كمان شيء مهم، لأن في بلدنا ندور انتخابات ده يكون هرة، الناس يشتركوا فوقها كله الانتربو على سيشفتورة بخلينا ما نايمين أنينا. بلدنا دي قاعدة في الديمقراطية، والديمقراطية ده عندها سيكل إلكتورال، ومين اللي قدام قاعدين نجهزوا للسيكل إلكتورال الجاي. عشان ده نشكر الناس أنا أنج الفكرو لأن مكان لسه جينا فتينا كان ده سكي مهم بلين، ونطلبوا عشان في أنصاملنا الأراضي الوطنية كله يكون أنتربودول فيه.
2: نذكركم بكونه في كمالهن المناسبة قطع الشريط، وداك بداية رسمية للخدمة هنت الوكالة الجديدة هن إدارة الانتقابات المعروفة بالأنش.
1: الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بتطبيق هن اللقاط الاثنين في الإدارة دكتور رحمتو محمد ويتوان كان سوت بيان لهم الصباح. البيان ده متعلق باليوم الدولي هن الترجمة. على حسب الوزيرة اليوم ده هدفه عشان يقوى التضامن الاجتماعي. خلينا نسمعه لجزء من بيان هن الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بتطبيق اللقاط الاثنين في الإدارة دكتور رامتو محمد ويتوين.
4: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، هذا اليوم الذي تقره منظمة الأمم المتحدة للترجمة والعلوم والثقافة يونسكو والاتحاد الدولي للمترجمين، والذي يوافق 30 من سبتمبر من كل عام، يأتي احتفالنا لعام 2026 تحت شعار التنوع اللغوي والحقوق اللغوية مرفوقا بشعار فرعي يلامس جوهر العمل الإداري والإنسان وهو قوة أن تكون مفهوما. إن هذا الشعار لا يمثل مجرد عنوانا لمناسبة عابرة، بل يعكس في صميمه رؤية التي تسعى جمهورية تشاد إلى ترسيقها. لنا في الإدارة العامة حق كل مواطن تشادي في الوصول إلى الخدمة العمومية والتواصل على مؤسسات الدولة بلغتين الرسميتين العربية والفرنسية بكل سهولة ووضوح. تولي حكومتنا تحت قيادة مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أهمية قصوى لتطبيق الثنائية اللغوية في جميع المرافق الحكومية، ليس فقط كالتزام دستوري بل كركيزة أساسية لتعزيز اللحمة الوطنية والسلام الاجتماعي. وإننا في الأمانة العامة للحكومة نعمل بعزم على تطوير القدرات اللغوية للإدارة، تمكين المواطن وصون التنوع الثقافي.
1: فبعد البيان ده الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بتطبيق اللغات الاثنين في الإدارة دكتور رمتو محمد يتوين كان فتحت رسميا المركز عن اللغات والترجمة القائد في الأمانة العامة هنت الحكومة. وكيد ما شاء الله الكلام بالمناسبة دكتور رمتو محمد يتوين قالت المركز ده هدفه عشان يقوي الكفاءات عن اللغات وبنط قيمة للترجمة اللي هي واحدة من أدوات عن التنمية والحوار الاجتماعي. في إطار هنا الاحتفال بالذكرى 20 هنا اليوم العالمي هنا الجحم هنا الكلاب حملة واحدة انت فاكسيناسيون ضد الجحم هنا الكلاب كان بدو رسميا لما الصباح في بلدي هنا نيفي مارندسما هنا العاصمة الجميلة. المناسبة بحضور هنا الوزراء الاثنين الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم والوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. الوزير الوزارة هنت النقل والطيران المدني بواسطة هن المندوبية هنت السكنة لإدارة هنت الخدمة هن المطارات الدولية الوطنية كان نظمت اليوم الصباح في راديو سومبلو ورشة واحدة هنت مصادقة في الخطة السريعة للمطار حسن جاموس الدولي. الوزيرة المكلفة بالنقل فاطمة جوكني ودي كان رأسة المناسبة. تابعوكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. في الدخول هنا السنة الدراسية سنة 2026-2027 التطبيق هنا اللغات الاثنين الفرنسي واللغة العربية دي في الأولوية كان حج بها الوزير هنا التربية الوطنية. في دا فريق واحد هنا راديو تشاد كان قام بزيارة لهم في بعض من المدارس هنا العاصمة الجميلة وقابل المسؤولين هنا المدارس بما يخص التطبيق هنا الكلام هنا الوزير هنا التربية الوطنية. خلينا نسمعهم لبعض من المسائل اللي كان قابلتهم راديو تشاد.
5: أخذنا الكلمات الوزير نظبنا يعني القسم العربي ده نظمناه وحتى سوينا استركتوراسيون كان قطينا رئيس جديد في القسم العربي وعندنا برنامج يخلينا يعني نتمو أسبوعيا نشوف كيفية تطبيق اللغة العربية في بصفة عامة يعني في السنوية الفنية التجارية. فده الهدف الأساسي. فقبل ده كله علينا المعلم البجي بقري اللغة العربية ده بوجد الطلبة ما عندهم مستوى يعني المستوى مختلفة فيه عندهم مباد في اللغة العربية وقدين ده بوجد حتى الحروف كلها ما يقدر يكوينها. فده المعلم يعني عنده كل الإصلاحات يعني خلينا لها يرتب أموره وعندنا حتى ساعات إضافية للمعلم عشان ينزم يخلي الولد بسنة سنتين ثلاثة سنة اللي يكون في الثانوية الفنية التجاري عنده يعني شيء كده اللي يخليه ذاته يكون يقدر يجري أي كتاب كان باكر كان جابه له كان يتوظف يكون يجري أو يكون حتى يقدر يكتب. فده جهد لدينا قادم سوغا
6: في ديريكسيون أنا بيرا أسا مترس واي فاتت فورماسيون فورماسيون ده بدا بدو أنا سكتابر كامبال 27 إي دابا غير بيرو أمباكر إن شاء الله تجي عربو فون ده في أول قايد تقري في سم أه وما قال لي دور أنسان أنا سب أه بيت واي ليبر أنا عرب إن شاء الله قاي أنا عرب بير قاي مينيستر كل حاجة فوقا أو إنسبيتورس كل نادانا كالي نجو نسمو أو سمينا كلام على إنسبيتور حاجة دا فران دول قاي يجودا قاي نهاجو لهم السنة دا منا سب أه دا الإنجليزي قاي كالي جايسو عرب دا هزدا كي فارسي دول دا في كلام على عرب دا ما في كلام
1: نختم الله نشر بخبر من فيال أرجو دائما في مجال هنا التعليم المسؤول هنا الأكاديمية هنا الشمال البروفيسور جلماي أورزي كان راسل الله صباح في مدينة فيا عاصمة هنا ولاية بركو ملما مع المسؤولين هنا التربية الوطنية المحليين الهدف كمان يجهزوا للدخول هنا السنة الدراسية سنة 2026-2027 تفاصيل الخبر نسمو من فيا مع آدم عبدالعزيز إبراهيم
7: ليه عشان بيفتشوا المهنة بيتاتي انت النشاطات للتعليم في ولاية بركو دي الهدف انت الاجتماع بالمناسبة البروفيسور جلماي أورزي قال الأكاديمي هنا الشمال البلد الحاضر الوحيد لعشان تشيب وتراقب النظام التربوي في بداية على العام الدراسي الجديد في شمال البلد. من جانب كمان كلم محافظ لمحافظة بركو ونربيل التوكمبة طلب من الجهات المختصة وكذلك الشركاء هنا النظام التربوي خلوا الشيء الما يناسب يخلي القراية بتمشي بالصورة المطلوب أحيانا في بعض من المؤسسات التعليم. بعد تكلم ممثل للمندوب الولائي عن التربية الوطنية في ولاية بركو إبراهيم أحمد جزولي كان حج وقال فيما يخص عدم الحضور هنت المدرسين في الميدان وكذلك الضيوف في تسجيل هنا الطلبة في بعض من المدارس. بعد ما سمي للصوبات البروفيسور جلماي أورزي قدم ندى للجميع وللشركاء هنا النظام التربوي هم البلع بدور كبير عشان بروك تصبوا مقديل عشان الدراسة على العمل الجديد بتبدأ رسميا بيوم 1 أكتوبر سنة 2026. كذلك طلب من المدرسين الغايبين والمؤخرين اللي بجوا بأسرع وقت في خدمتهم. ونذكر مثل السنة الفاتت المجلس الولائي على ولاية بركو يكون من ضمن الشركاء على النظام التربوي في السنة دي شالوا 100 مدرس في دخول العمل الجديد انت الجراحي على سنة 2026-2027. كذا الكلام ده علي آجي محمد وفي نفس الوقت شكر لكل الشركاء على النظام التربوي في تشاتا من مدينة كفاية آدم عبد العزيز إبراهيم للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا آدم عبد العزيز إبراهيم. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:28 بدأ كمل نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا الوزير الأول النائب لمان محمد كان فتح رسميا لهم الصباح المركز هنا لمين المعلومات هنا الوكالة الوطنية هنا إدارة هنت الانتخابات أنج. المناسبة كان بقد بحضور هنا كثير من المسؤولين المكلفين بالانتخابات والرؤساء هنا المؤسسات الكبار هنا الجمهورية. بمناسبة هنا اليوم الدولي هنا الترجمة اللي بيحتفل بها عن باكر الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بتطبيق هنا اللقاط الاثنين في الإدارة دكتور ماتو محمد إتوان كان سوت بيان علوم الله صباح في مكتبها وفي بيانها كمان حجت بأهمية هنا الترجمة في التنمية والحياة الاجتماعية. وسمعت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتبوا لكم وكتبتها لكم حجة حوا حبيب عمر وقدمها مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أميل ميدام جي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طيب سمعت الكرام، نرجع للاستديو عشان نبدأ لكم نواصل لكم بالبلاغات. الإدارة رجعت تخبر الزباين اللي قاعدين بايدين من الأصل من جميعنا مرة واحد، كان دايرين بكتبوا البلاغات سووا لهم رقمين بنادوم فوقها، وبنفس الرقمين ده برسلوا لهم الترانسفير القروش للبلاغ. الرقمين ارتيل 60 و 9 50 و 4 20 و 3 30 و 7، تيغو 90 و 2 40 و 4 60 و 9. بلاغ أنا شكر الإيالان الفي موي ماكوكي السيد باسو إدريس إندي ساكو باسو كيلي باسو ماندو تالا كوري مانيو نغوري كيسيا غاندا أو مكانجي وتمباي ماندو. ببلغوا بموت أنا موي ماكوكي ده مات يوم 11 سبتمبر في نجمينا. عشان دوما بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت، والشكر الخاص بقدموا للفدالة الإجليس باتيس نمرويتا عبينا أسيتي أنريدينا أسيتي سمير وأسيتي جرغال وللفوسيار والدكتور كيكوتو إنجاها وللدوبيتي كومبا إبلين والجنرال لانغوتي تاتيكو والكوليك كان الاسامبلي ناسيونال وهنا السينا والبيل فامي انا كومبو كريستيل هاو ماسو كلاريس موين كيريغي نغانجي فاتيمي موين ماندو تالا كوكي مانيو ودكتور باسو بولا نغانجي والاسوسياسيون نامبا بالي موين الميت الله جابه والله شاله. بلاخن الفرحة ده قرينا قبل الأخبار قلنا نكرره. حج خريجة محمد حج أم بركة آدم بركة أم أبو رخيصة أخي آدم بركة زرقة أم الخير نكلت قجة حج ساكني أبكر محمد عبد الله جرمة آدم بركة وهارون محمد لهم الفرحة. ببلغوا الرئيس فلجة وكل جمايته في دقوي الله علاج أبكر وكل جمايته في دقوي ما جيتك الديجي دنقس رماد وكل جمايته في دقوي النقا الرئيس حسن الجلم وكل جمايته في نكونجو ملي محمد وكل جمايته إيسا وكل جمايته في رزي ملي مأبا في هميضي سكر البنات في فايل جوز الرئيس محمد فضي في نجوكدي سيد وكل جمايته في أوكا الشباب في ندبندي أعلى ديبندي ديباغو الشباب في هرازة أنا هراز الشباب من هيلة نصيبة الشباب في بنية كروفو الشباب في مبروكة الشباب في منغم دولي الشباب في النالة الشباب في مرير الشباب في نجمينا فارة الشباب في بجوغانا إيرنتي الشباب في رقيك الشباب في بييري الشباب في ديغو بلام عبد الرحمن في ميرا الرئيس قرقة أنا بخدير فكي حسنة وكل جمعيته في أداة بشارة محمد وكل جمعيته في بربيطي كوميسير محمد موسى وكل جمعيته في دار السلام محمد آدم وكل جمعيته في أوكال جوز أبكاكا وبلاما الدقلة وكل جمعيتهم في فرش الطيري أبكر سامبو وكل جمعيته حسنة وكل جمعيته بلاما الجوني وكل جمعيته في منغم الرئيس جابر وكل جمعيته في بنية حامد محمد وكل جمعيته في اللينيا أبكر حسين وكل جمعيته في دقويش خيطي الرئيس عمر وكل جمايته الرئيس بركة بشير وكل جمايته الرئيس قاقي آدم وكل جمايته الرئيس جدة بني وكل جمايته ديليجي عبدالله سلطان أبكر وكل جمايته أخي بيقرونا وكل جمايته بلامة تربيل وكل جمايته بلامة أبا جدة وكل جمايته إدريس جبرين وكل جمايته ولكل الأهل البر والداخل وناس اللي في البيدين والقربين هلال المجاورات بعروسنا ولدتم موسى رخيص على روسي بيوم السبت ولازم يوم الأحد في الجرماء الحفلة بهية كشلة آدم سيدة صفارة كشلة مباري هنا الجرماء وكشلة آدم سيدة جاقندي الساعة 7:51 دقيقة نمشي لمكانة الفن مع أوميلا ميدامجي

وفي اولمبيادي هذه خاصه لكل الناس اللي بيحبوا الاغنيه هنا زمان. البيتشي فرير عبد الرحمن جومبو وزوجاته الاثنين من زراف لام جام. نقول لكم مساء الخير من الاذاعه الوطنيه التشاديه كابيتني. وما ننسوا الكولونيا الكونغوليز القاعدين في العاصمه من جمينا. متابع حلوه.

الوقت تم مساعدك والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نايم كتكنا نخلو بكنا لزميلنا بنان بجي بكلم لكم بكلام نصارى بقول لكم إسي جامينا غاديو تلفزيون ناسيونال تشاديان قدمنا في طاولة المراقبة جيمتا روجي في مكنة الفن إيميل أوميلا ميدام جي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمضان أبيض نقول لكم أقودوا عافي هنا نجمل الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بعافية.

سجونا فنان يا اخوانا الفنان ينادى يا كيف الدب ما فيش تنقلني تنفر لي يا بلانا سننا انا حمد قروز.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. من ثانوية فيليكس إيبوي ومدرسة براعم القوات المسلحة، رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يؤكد أهمية الحكومة بتطوير البيئة المدرسية ويوجه عاجلا بتصحيح أوجه القصور. تعزيز استقلالية الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات من كل النواحي، مستودع مركز عملاق يدشن اليوم. نائب رئيس الوزراء ليمان محمد يصف الخطوة بالتصويب في الاتجاه الصحيح.
2: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة
1: بلغة عربية سلسة وسليمة، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة دكتور رحمة محمد هتوين تقدم بيانا بالاحتفال باليوم العالمي للترجمة دورة 2026. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا. قام صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو قام بزيارة مفاجئة إلى مدرسة براعم الجيش وثانوية فيليكس إيبوي، واستمع خلال لقائه بالمسؤولين حول استعداد دخول العام الدراسي الجديد والتحديات التي تواجه القطاع، حيث دعا المشير جميع المواطنين إلى المساهمة في تحسين البيئة المدرسية ودعم التلاميذ. خليل حسن صالح وفيه المزيد من التفاصيل.
3: قبل 24 ساعة من قرع أجراس المدارس إذانا ببداية العام الدراسي الجديد، فاجأ رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو مدرستين بالعاصمة إنجمينة بزيارة غير معلنة. المحطة الأولى للزيارة كانت مدرسة براعم الجيش بالدائرة الأولى، حيث استقبل رئيس الجمهورية من قبل قائد مجموعة التدريب الهندسي العسكري الفريق أول زكريا حسين إلى جانب المسؤولين عن المدرسة، قبل أن يتفقد المشير محمد إدريس ديبي إتنو المرافق المختلفة قيد التشييد، ووقف على مشروع بناء الفصول الدراسية وغرف النوم وغيرها من مرافق المدرسة حيث تجري الأشغال، كما وقف على القاعات الدراسية المجهزة. وبعد الزيارة عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مفاجئا مع مسؤولي المدرسة وأصدر تعليمات بضرورة تصحيح أوجه القصور في أسرع وقت ممكن وفتح أبواب المؤسسة للتلاميذ هذا العام. من براعم الجيش اتجه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى ثانوية فيليكس إيبوي، حيث استقبل من قبل مديري المؤسسة السيد شمس الدين دهب ودينغام نايل سيام، اللذين عرضا لرئيس الجمهورية آخر الاستعدادات للدخول المدرسي والصعوبات التي تواجه الثانوية. وخلال جلسة مصغرة أشاد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بدور المؤسسات التعليمية في تربية قادة المستقبل، وأكد اهتمام الدولة بتطوير البيئة المدرسية وتحسين ظروف المعلمين، وقال إن الزيارة كشفت واقعا صعبا، مباني لا تزال قيد التشييد وأعشاب تغطي الساحات ومباني لم ترمم منذ 20 عاما ومختبرات ومكتبات فارغة.
4: هم اللي صابيه كيس أسوار لذا كل ميليتير، كيس أسوار لذا كل نورمال.
5: إن المدارس عسكرية كانت أم مدنية هي الركيزة الأساسية لبلادنا، ففيها نعد قادة المستقبل، ومن واجبنا أن نوفر لأبنائنا بيئة دراسية صحية ومريحة. ومن هنا أوجه نداء إلى جميع المواطنين في الداخل والخارج للمسؤولين ورجال أعمال ومواطنين للمساهمة بما يستطيعون في إعادة تأهيل وتجهيز مدارسنا الحكومية في جميع أنحاء البلاد. قد يقول البعض إن هذا من مسؤولية الدولة، وهو كلام صحيح، لكني أريد لهذه المبادرة أن تتجاوز الجهود الحكومية لتتحول إلى مبادرة وحدة وطنية وشعبية حقيقية يخلدها التاريخ ويفخر بها كل تشادي بما يقدمه لوطنه بكل حب ووفاء.
3: وفي مشهد آخر لا يقل أهمية عن الزيارة، التقى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو ببعض الأساتذة الذين يتلقون تدريبات مكثفة استعدادا للعام الدراسي الجديد، واستفسر المشير عن أحوالهم ودعاهم إلى مزيد من الجهود والتضحيات، وقال إن تشاد تحتاج من الجميع تضافر الجهود والسعي كل حسب إمكانياته إلى تحسين مستوى التعليم والنهوض بالبلاد.
5: قد مرت تشاد بأوقات عصيبة، ومع ما يشهده العالم اليوم علينا أن نتخلى عن الأنانية والمصالح الشخصية ونتحد لبناء تشاد الغد، وبالوحدة والتكاتف يمكننا تحقيق إنجازات عظيمة.
3: وقبيل مغادرته لثانوية فيليكس يبويه، توقف رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو بملعب كرة السلة داخل الثانوية وشارك مع الشباب برميات حرة.
1: ترأس صباح اليوم نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، ترأس حفل تدشين المستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب مدير الوكالة أحمد باتشيري وشركاء المانحين. تفاصيل أكثر مع محمد موسى أحمد طاهر.
6: من أجل بناء هيكل اللوجستي أكثر أماناً وتشييد بنية تحتية مناسبة، تجيء مناسبة تدشين المستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات. في كلمته الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرانسيس جيمس، أوضح بأن تدشين هذا المستودع يعد خطوة مهمة، وذلك بفضل العمل الهندسي المتقن لهذا المبنى الذي يستجيب للمشكلات المتكررة لفقدان المعدات الانتخابية والحماية من العوامل الجوية وفق بيئة مناسبة. من جانبه مدير الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باشيري قدم الشكر للشركاء الفنيين والماليين بهذا الدعم الذي يمكن الوكالة من العمل في ظروف مثلى، وقال نسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان نظام انتخابي تسوده الثقة والطمأنينة والطموح الذي يستجيب لتطلعات مواطنينا. وبهذه المناسبة تحدث نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد عن أهمية تدشين هذا المستودع.
7: ميم لأن بوصف اللجنة المخصصة في التنظيم الانتخابات قاعدة تنظم نفسها يوم باليوم، مع النظام ده بخص الماتيريال هذا كمان شيء مهم، لأن في بلدنا ندور انتخابات ده يكون هرة، الناس يشتركوا فوقها كله الانتربوال شفتوا ده بخلينا ما نايمين أنينا. بلدنا دي قاعدة في الديمقراطية، والديمقراطية ده عندها سيكل إلكتورال، ومين اللي قدام قاعدين نجهزوا للسيكل الإلكتورال الجاي. عشان ده نشكر الناس أنا أنج الفكروا، لأن مكان لسه جينا فتينا كان ده شيء مهم بلين، ونطلبوا عشان في أنسامل الأراضي الوطنية كله يكون أنتربودول فيه.
6: هذا في نهاية المناسبة تم قص الشريط إيبانا بالافتتاح الرسمي للمستودع المركزي للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات.
1: في شأن آخر، قدمت صباح اليوم الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة دكتور رحمة محمد هتوين، قدمت بيانا بمكتبها بمناسبة اليوم العالمي للترجمة دورة 2026 والذي أقرته الأمم المتحدة عبر اليونسكو. إليكم جزء من حديث من بيانها.
2: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، هذا اليوم الذي تقره منظمة الأمم المتحدة للترجمة والعلوم والثقافة يونسكو والاتحاد الدولي للمترجمين، والذي يوافق 30 من سبتمبر من كل عام، يأتي احتفالنا لعام 2026 تحت شعار التنوع اللغوي والحقوق اللغوية، مرفوقا بشعار فرعي يلامس جوهر العمل الإداري والإنساني، وهو قوة أن تكون مفهوما. إن هذا الشعار لا يمثل مجرد عنوانا لمناسبة عابرة، بل يعكس في صميمه الرؤية التي تسعى جمهورية تشاد إلى ترسيقها. لنا في الإدارة العامة حق كل مواطن تشادي في الوصول إلى الخدمة العمومية والتواصل على مؤسسات الدولة بلغتين الرسميتين العربية والفرنسية بكل سهولة ووضوح. تولي حكومتنا تحت قيادة مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أهمية قصوى لتطبيق الثنائية اللغوية في جميع المرافق الحكومية، ليس فقط كالتزام دستوري بل كركيزة أساسية لتعزيز اللحمة الوطنية والسلام الاجتماعي. وإننا في الأمانة العامة للحكومة نعمل بعزم على تطوير القدرات اللغوية للإدارة، تمكين المواطن وصون التنوع الثقافي.
1: وتزامنا مع هذا الاحتفال، دشنت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة دكتور رحمة محمد هتوين، دشنت المعمل الجديد للغات والترجمة العربية والفرنسية، وذلك من أجل تحديث بنية العمل الإداري وتوفير الوسائل الجديدة للتكوين والتدريب، حسب ما جاء في حديث المدير العام للمعمل دكتور حسب الدائم عاد آدم جرام. وإلى تعزيز الثنائية اللغوية في التعليم، وما مدى تنفيذ هذا القرار خلال هذا العام؟ والبداية كيف تكون؟ فريق من الإذاعة الوطنية التشادية تجول في عدد من المؤسسات التعليمية وسلط لنا الضوء على هذا الموضوع، من بينهم عثمان يحيى الحاج الذي أعد لنا هذا التقرير.
8: من أجل تحسين وتطوير العملية التعليمية في المدارس العربية والفرنسية المتعلقة بتطبيق الثنائية اللغوية في مدارس الأساس، تعمل حكومة البلاد على رفع مستوى التلاميذ في تحسين اللغتين الرسميتين العربية والفرنسية، مما جعل وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتعزيز المواطنة الدكتور محمد أحمد الحبو في خلال بيانه الذي ألقاه بمناسبة الدخول الإداري المدرسي تطبيق الثنائية اللغوية في المدارس الابتدائية العربية والفرنسية. وبهذا الشأن تحدث ناظر الثانوية الفنية التجارية السلام إدريس محمد عن كامل جاهزية المؤسسة للتطبيق الثنائي اللغوية.
9: أخذنا الكلمات الوزير، نظمنا يعني القسم العربي ده، نظمناه كان قطينا رئيس جديد في القسم العربي، وعندنا برنامج يخلينا يعني نتمو أسبوعيا نشوف كيفية تطبيق اللغة العربية في بصفة عامة يعني في الثانوية الفنية التجارية، فده الهدف الأساسي. فقبل ده كله أنينا المعلم البجي بقري اللغة العربية ده بوجد الطلبة ما عندهم مستوى، يعني المستويات مختلفة، فيه عندهم مبادئ في اللغة العربية وقادين ده بوجد حتى الحروف كلها ما يقدر يكوينها، فده المعلم يعني عنده كل الإصلاحات يعني خلينا لها يرتب أموره، وعندنا حتى ساعات إضافية للمعلم عشان ينزم يخلي الولد بسنة سنتين ثلاثة سنة اللي يكون في الثانوية الفنية التجاري عنده يعني شيء كي اللي يخليه ذاته يكون يقدر يقري أي كتاب كان باكر كان جابه له كان يتوظف يكون يقري أو يكون حتى يقدر يكتب، فده جهد لدينا قادم قادم سوقا.
8: هذا كما تحدث مدير المدرسة المركزية رقم 2 داود بلغام عن الاستعداد بتدريس مادة اللغة العربية في المؤسسة.
10: في ديريكسيون انا بيرا اسا ميتريس واي فات فورماسيون دا بدا ب 2 انا سبتمبر كامبال 27 اي دابا غايد بيرو امباكر ان شاء الله تيجي عربو فوندا اي دا اول غايد تاغري في سم 1 وما قال دور انسان انا سي بي 1 بيت واي ليبر انا عرب ان شاء الله غاي انا عرب بير غاي منستر كل حاجه فوقا او انسبكتور كل نادانا قال نجو نسمو او سيمينا كلام على انسبكتور حاجه دا فران دول غاي يجودا غان حاجه لم السنه من سي بي 1 دا لانجليزي غاي قال جايسو عرب دا هزدا كي فارسي دول في كلام عرب دا ما في كلام.
8: تجدر الإشارة إلى أنه تبذل الحكومة التشادية جهودا كبيرا من أجل تطبيق الثنائية اللغوية على أرض الواقع بكافة الإدارات والمؤسسات التعليمية بالبلاد.
1: الخبر الأخير، أطلقت صباح اليوم وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية فاطمة جوجوني ودي أطلقت أعمال ورشة المصادقة على قاعدة بيانات خطة الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي. لتابع هذه الورشة في تقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب.
11: تشهد قاعة بيانات الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي عملية مراجعة وتدقيق لخدمات النقل الجوي في غضون 48 ساعة بغية تعزيز وضمان رحلة آمنة وسلسلة ابتداء من مرحلة الإقلاع من المدرج إلى الهبوط. يأتي ذلك في سياق ورشة العمل للمصادقة على دليل خطة الطوارئ لمطار حسن جاموس الدولي حول قواعد السلامة في المطار، حيث يتسم المشروع بالمعايير الوطنية والدولية المعمول بها. وخلال الورشة أشار المندوب الإقليمي للإدارة العامة لوكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر عبد العزيز يونسمي إلى أن تنظيم هذه الورشة جاء تنفيذا لمخرجات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي لدول وسط وغرب إفريقيا، والتي وضعت حزمة من المعايير والإجراءات اللازمة لتشكيل إطارا قويا وفعالا يعمل في إعداد خطة الطوارئ بالمطارات. وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية فاطمة جوكني ودي أعقبت في حديثها بأن مراجعة القاعدة الأساسية لخطط الطوارئ تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز سلامة الرحلات والمطارات، ولها القدرة الخاصة على الاستجابة السريعة للأزمات المحتملة، مختتمة حديثها بأن الخطة ستسهم في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن بعض العمال والطرق التشغيلية لحالات الطوارئ. هذا ومن المقرر أن يتعرف المشاركون خلال الورشة على مضمون مشروع خطة الطوارئ الخاصة بمطار حسن جاموس الدولي وإلمامهم بمسؤولية مختلفة في القطاعات والجهات المعنية. وتتوج الورشة بجلسات نقاشية حول مراجعة الخطة قبل المصادقة عليها تمهيدا لصياغتها للتنفيذ.
12: الدقيقة 47 بعد 11 المستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين.
5: إن المدارس هي الركيزة الأساسية لبلادنا.
12: من ثانويتي فليكسي إيبوي ومدرسة براعم القوات المسلحة، رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يؤكد أهمية الحكومة بتطوير البيئة المدرسية ويوجه عاجلا بتصحيح أوجه القصور. تعزيز استقلالية الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات من كل النواحي، مستودع مركز عملاق يدشن اليوم. نائب رئيس الوزراء ليمان محمد يصف الخطوة بالتصويب في الاتجاه الصحيح.
2: بمناسبة اليوم العالمي للترجمة،
12: بلغة عربية سليمة وسلسة، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة دكتور رحمة محمد تويين تقدم بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للترجمة دورة 2026. ختاما، تقبلوا طاقم المعلّي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجيدي ريغوبرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمنا.